0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. من الجميل أن تكون للثقافة العامة مساحة في شهور الإجازة الصيفية الدراسية، وذلك عن طريق تشجيع الأبناء على القراءة والمطالعة وتحصيل الثقافة العامة من وسائلها المتنوعة. على سبيل المثال، مؤسسة تعليمية توعوية لها نشاط تعليمي مع الطلاب في مختلف مراحل التعليم خلال أشهر الدراسة، ولها كذلك أنشطة بحثية في علوم الدين والدنيا لا تتوقف طوال العام. فمثل هذه المؤسسات التعليمية والتربوية تعد برامج تثقيفية للطلاب تزيد من ثقافتهم العامة وترفع من قدر وعيهم المجتمعي والأخلاقي. فنرى الطلاب مستمعين الكرام يشاركون في الأعمال البيئية والتنموية والخدمية والتطوعية التي تجسد علاقاتهم وصلتهم بالمجتمعات، وهذه بلا شك من الأمور المهمة للغاية تنعكس على صلة الأبناء وترابطهم بمجتمعهم وتدريبهم وتهيئتهم على تقديم المساعدة للآخرين وخدمة وطنهم والبيئة المحيطة بهم. وإلى جانب ذلك، هناك

0: أيضا أنشطة ذهنية وترفيهية هادفة يشارك فيها الطلاب حتى لا يملوا من قضاء أوقات فراغهم، كما أنه من غير الممكن أن نحرم أبناءنا من الترفيه والإمتاع النفسي المباح. فهناك طلاب بمجرد انتهاء امتحاناتهم يلتحقون بعمل أو حرفة معينة إلى آخر يوم في الإجازة عن طريق الإكراه من أسرهم، من دون مساحة من الترفيه أو الترويح عن النفس. وهذا خطأ كبير، وهنا نشدد على ضرورة وجود استراتيجية محددة للتعامل مع الأبناء في موسم الصيف، تجمع ما بين الجانبين المادي والروحي باغتنام هذه الأشهر القلائل في صقل مهارات الأبناء وتثقيفهم وتدريبهم على العمل الموجه، إضافة إلى قسط كاف من الراحة والترفيه قبل قدوم عام دراسي جديد. فالإجازة الصيفية فرصة للشباب يستجمون فيها ويروحون عن أنفسهم من عناء ما بذلوه طوال العام الدراسي، وفي نفس الوقت هي فرصة أيضا لتكوين شخصية الابن والابنة من خلال إشراكهم وإدماجهم في الأنشطة والمراكز التعليمية والثقافية والتطوعية. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الليل.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم.

0: وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: الأذكار.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
1: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: قال عليه الصلاة والسلام:
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
0: سيد الاستغفار.
1: اللهم

0: أأنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: الله

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، من فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة، وسميت سورة البقرة بهذا الاسم لورود قصة بقرة بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام، وهي سورة مدنية نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهذه السورة لها فضل عظيم وثواب جسيم، وكان يقال لها فسطاط القرآن لعظمها وبهائها وكثرة أحكامها ومواعظها. تعلمها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بفقهها وما تحتوي عليه في 12 سنة، 12 سنة. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتعلمها ويفقه ما فيها من أحكام، وتعلمها ابنه عبد الله في 8 سنوات. وهذا إنما يدل على عظيم هذه السورة. ومما جاء في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي لا تخلوا هذه البيوت من ذكر الله عز وجل، لأن الذكر هو السبب في طمأنينة أهل البيت واستقرار أحوالهم، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا

0: تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله ينفر الشياطين، وأعظم الذكر القرآن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: نزلت هذه السورة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى يثرب بعد صلح الحديبية. تستمعون إلى سورة الفتح بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إنا فتحنا لك فتحا مبينا

0: مستمعين الكرام، كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الفتح بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذا سائل يسأل يقول: خروج الدم اليسير من الجسم وبقاؤه على الملابس دون غسل أثره، هل إذا صلى الشخص بهذه الملابس يعيد صلاته؟
3: والله الأفضل يعيدها، لأن أكثر أهل العلم قالوا بنجاسة الدم، وبعض الفقهاء قالوا بعدم نجاسة الدم. كان الصحابة يصلون بجراحاتهم، وورد عن ابن عمر أنه كان في أنفه أو في وجهه شيء،
2: نعم،
3: من مما يسمى بها الدنامل أو غيرها،
2: اي نعم،
3: فعصرها فخرج شيء طبعا قيح ودم، فصلى ولم يتوضأ. لكن الأفضل خروج عن الخلاف،
2: اي نعم،
3: ان تيسر له يغسل مكان الدم،
2: نعم،
3: خروج عن الخلاف. لكن لو نسي وصلى وبعد الصلاة رأى أن في دم أو كذا، ما يضر.
2: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

تعتبر فترة الإجازة الصيفية فترة راحة واستجمام نفسي وبدني، وذلك بأن يريح الإنسان بدنه ويتخفف من العمل، وأيضا أن يرى بيئة أخرى تجدد نشاطه النفسي والذهني. فلا يقضي الإجازة مكوثا في البيت أو بفترات نوم أطول ظنا منه أنه بذلك يستريح نفسيا، ولا يستدعي هذا الأمر أن نحمل أنفسنا فوق الطاقة بالسفر لأماكن ذات تكلفة عالية، بل يمكن تحقيق ذلك بما تسمح به ميزانية الأسرة في متنزهات قريبة أو بزيارة أقارب نسعد بهم ويسعدون بنا. المهم أن نحاول إيجاد ظروف نفسية تشعرنا بالراحة، ولا نقضي الإجازة بين الجدران الأربعة التي نقضي بينها العام الدراسي. أيضا يمكن أن نخصص قسما من الإجازة للعمل على أن يستكمل الأبناء المهارات التي يحتاجونها، سواء المهارات المعرفية أو العملية، مثل دروس التقوية في بعض الجوانب كاللغات مثلا، أو مهارات الكمبيوتر أو الألعاب الرياضية التي قد لا يتوافر الوقت لتنميتها خلال أيام الدراسة. الإجازة كما أنها مخصصة للاستراحة من عام مضى، هي أيضا لازمة لاستقبال عام قادم، ومن ضرورات هذا الاستقبال استكمال جوانب النقص أو تمتين بعض الجوانب وتجويدها. الإجازة أحبتنا فرصة جيدة لتنمية الأبناء معرفيا بالمطالعة الحرة والقراءة في مجالات خارج نطاق الدراسة.

0: التي قد لا تسمح بهذا الأمر. الإجازة فرصة لتنمية العقل وتوسيع جوانب المعرفة والاستزادة من القراءة الحرة. ولا شك أن كتب المطالعة الحرة ستعود بالأثر الإيجابي على النفس من زاويتين: الزاوية الأولى تنمية النفس وتسليتها، فالقراءة الحرة خارج نطاق الدراسة الإلزامية تكون محببة للنفس، لسيما أن كتب التثقيف العام تكون على نمط سهل مشوق بخلاف بعض المقررات الدراسية، كما أن الشعور بإلزامية الكتب الدراسية يجعل النفس منقبضة عنها، فكل مفروض مرفوض. الزاوية الثانية أن تنمية العقل وترويح النفس بالقراءة الحرة يوسع المدارك ويعين على استيعاب مقررات الدراسة، فبحور المعرفة يصب بعضها في بعض ويثري بعضها بعضا. وخير ما تحرص عليه الأسرة في التنمية المعرفية تزويد أبنائها بأساسيات المعرفة الدينية الضرورية لتصحيح اعتقادهم بلغة سهلة تثبت الإيمان في نفوسهم وتطرد عنهم وساوس الشيطان والتشكيك، بجانب تصحيح عبادتهم وتعليمهم فرائض الإسلام مع دروس في الأخلاق والتزكية والسيرة النبوية المعطرة. ويسبق ذلك أو يرافقه أيضا حفظ قدر من القرآن الكريم، فهو خير ما نورثه أبناءنا ويحفظهم.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
2: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
2: هنا أثير الروح.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة ما تيسر له من سورة المائدة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من سورة المائدة.
1: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: مستمعين الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عبد العزيز الذوادي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة لأم الكتاب وما تيسر من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عبد العزيز الذوادي من تراويح عام 1439 من الهجرة. يمثل فصل الصيف أيها الأحبة الكرام، بما أنه يأتي في أعقاب نهاية عام دراسي، يمثل فرصة للأسرة لتلتقط أنفاسها وتعيد ترتيب أوراقها، وذلك حتى تستريح من عناء عام مضى وتستعد لعام قادم يحمل معه أعباءه ومسؤولياته. فبعد عام دراسي حافل بالبذل والعطاء والتعب والمشقة من جانب الوالدين والأبناء على السواء، ففي الحقيقة ثقل العام الدراسي لا يتحمله الأبناء وحدهم، فإن من حق الأسرة أن تستريح في نهاية هذا الشوط استراحة يكون معها الاسترخاء وتعويض النفس بشيء من التبسط والمباحات وعدم الإرهاق بجدول منظم أو سهر متعب أو تفكير زائد في قائمة الأعمال. هذه الراحة ليست ترفا، إنما هي ضرورة للنفس، كما أن العمل ضرورة للحياة، بل إن النفس بهذا القسط من الراحة تستعد للعمل وتقبل عليه من جديد بصورة أفضل وبطاقة أكبر. فالإنسان لا يمكن له أن يواصل أيامه بالعمل الجاد دون فترات يستجم فيها ويستعيد عافيته وطاقته، سواء على المستوى النفسي أو البدني. المهم أن لا يخرج عن المباحات إلى ما لا يجوز. ومن هذا المنظور ينبغي أن تعيد الأسرة النظر لفصل الصيف، بحيث تحرص فيه على أن تستوفي قدرا من الراحة يزيل عنها ما أصابها من إرهاق وتعب، ويجعلها أكثر قدرة على مواصلة البذل في العام الجديد.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.
2: لو

0: 106.1
1: FM
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: سورة سميت بهذا الاسم الجليل تخليدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة المؤمنون بصوت القارئ أسامة الصافي.

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم.
2: سورة بدأت بصفات المؤمنين واختتمت بالتوحيد لله عز وجل، استمعتم إليها بصوت القارئ أسامة الصافي.
3: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه مسلم. الدعاء بظهر الغيب هو أن يدعو المسلم لأخيه المسلم في غيبته، وهذه سنة حسنة درج عليها الأنبياء والصالحون، فهم يحبون لإخوانهم المؤمنين الخير ويدعون لهم حال غيبتهم عندما يدعون لأنفسهم، ولما في ذلك من المحبة للمؤمنين وإرادة الخير لهم والإخلاص لله في ذلك، فإن الملائكة تؤمن على الدعاء وتدعو للداعي بمثل ما دعا لأخيه. ومما يستجاب من الأحاديث النبوية الشريفة فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، وأنه من عمل الأنبياء والصالحين، وأنه أقرب للاستجابة لتحقيق الإخلاص فيه لله والمحبة للمؤمنين ولتأمين الملائكة عليه. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

0: مع الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة مريم عليها السلام بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: بسم الله.

0: الأحزاب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة مريم عليها السلام.
3: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: أحسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا

وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 واحدة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

الكثير من أبنائنا الطلبة لا يحسنون استغلال الإجازة الصيفية بعد شهور طويلة من الجد والدراسة، فنجدهم يقضونها إما في سهر طويل أو في نوم أكثر، ولا يجنون منها أكثر من ذلك. كما نجد أن أولياء الأمور جالسين في مقاعد المشاهدين فقط، المستسلمين لهم ولرغباتهم، إلا القليل الذين خططوا لأبنائهم في استثمار هذه الإجازة وأحسنوا التعامل معها من خلال إشغال أبنائهم فيما يعود بالنفع، من خلال إلحاقهم في برامج تدريبية مختلفة، أو حتى إلحاقهم ببعض الأعمال التطوعية، أو حتى من خلال الأعمال التي يحققون منها دخلا ماديا واكتساب خبرات جديدة ومفيدة. ولأولياء الأمور مسؤولية كبيرة بالقيام بواجباتهم تجاه أبنائهم، فالإجازة واحدة والفرص أمامهم كثيرة ومتنوعة، ويجب استغلالها بشكل مثمر وفعال. ويأتي هذا أيها الكرام الأحبة من الحرص على مستقبلهم وعدم إهدار الفرصة والاستسلام لرغبة الأبناء في قضاء الإجازة في الراحة والانشغال بما ليس هو مفيد ولا يحقق أي عائد سواء لهم

أو لأسرتهم، كما أن إشغال الأبناء والتخطيط لهم في هذه الفترة بما هو مفيد سوف يوفر لهم استغلال طاقاتهم وصرفها بما يعود لهم بالنفع، والقضاء على إهدار الوقت في التسكع بالشوارع والمقاهي والأسواق أو السهر والنوم والفراغ الذي قد يشغلهم في أمور لا تحمد عقباها ولا نتائجها. ونحن بصفتنا أولياء أمور مسؤولون عنها مهما كانت الأسباب والظروف التي نعلق عليها أخطاءنا وتقصيرنا نحو أبنائنا. لنجعل من الإجازة الصيفية إجازة ممتعة بحلاوة العمل والانشغال واستغلال الوقت بالمفيد، والفرص المثمرة حولنا كثيرة متعددة، فلنحسن الاختيار ولنخطط ونتمسك بدورنا نحو أبنائنا، فسوف نسأل عن ذلك أمام الله وأمام الوطن والمجتمع.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
1: وجه الأرض
0: بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح. أثير
2: الروح. مصحف البحرين. يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة قاف.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة قاف.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
5: رواه أبو هريرة.

0: الإسلامية والأوقاف أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقديم حسن الساعاتي وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح إخراج عهود تلفت.
1: بسم الله توكلنا على الله. اللهم إنا نحتسب يومنا لوجهك الكريم، فتقبله منا ويسر لنا أمرنا وارزقنا وبارك لنا فيه. اللهم إنا استودعناك يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك ديننا وأهلنا وأنفسنا وخواتيم أعمالنا وأحبتنا وأموالنا وبيوتنا. اللهم إنا استودعناك جميع ما أنعمت به علينا يا أرحم الراحمين.
0: أثير الصباح.

0: الإقرار بالقلب واللسان خير زاد يتزود به الإنسان في أيامه، وخير رفيق يؤنسه ويحميه في طريقه، حيث يجد بذكر الله الأنس والاطمئنان والسكينة.
1: الأذكار.
2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
1: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: أنفسي.
1: قال عليه الصلاة والسلام:
0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: سيد الاستغفار.
0: اللهم

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرش

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة.

0: لم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة

0: بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: الصلوات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار،
2: أثير الصباح، أثير الصباح.
3: القرآن الحكيم كتاب نور وهداية، هداياته متعددة الأساليب والأدوات، ومن أكثرها حضورا وتأثيرا قصص الأقوام السابقة، تأثيرها ملموس ومشهود لدى الكبار والصغار والعلماء والعوام.
4: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: ما أحوجنا في هذا الزمان لقصص هادفة نبيلة تربي الأجيال على مبادئ الخير والسمو الإنساني. ولا خير وأنفع من قصص رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك القصص والمواقف التي ربت وما زالت تتربى عليها أجيال وأجيال.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة صديق القرآن. فقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أيها المستمعون الكرام، تبدأ قصة هذا المسلم وهذه المسلمة مع صديق هو معهم في كل وقت. هذا الصديق العزيز هو كتاب الله، القرآن الكريم، كلام الله العظيم الذي هو خير الكلام وأفضله. فهذا المسلم وهذه المسلمة جعل القرآن هو كل حياتهما، فهما يقرآنه في الصباح والمساء ويقرآنه بكل حواسهما ويفهمانه بعقولهما ويعملان بأحكامه ويكررانه بألسنتهما لكي يحفظاه في قلوبهما، لأنهما يعلمان أن حافظ القرآن هو خير الناس وأفضلهم في الدنيا والآخرة. فهذا المسلم وهذه المسلمة يقال لهما يوم القيامة عند دخولهما الجنة: اقرأ القرآن بطمأنينة.

وتجويد، فيقرآن ويقرآن ويقرآن، ومع كل آية يرتفعان في درجات الجنة حتى يصل كل واحد منهما إلى الدرجة وإلى المكانة التي يستحقها في الجنة، لأن الناس تتفاوت مكانتهم في الجنة بحسب تفاوتهم في حفظ القرآن وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه. وقد روى الإمام ابن ماجه عن بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول: أنا الذي أسهرتك ليلك وأظمأت نهارك. ففي هذا الحديث يخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن القرآن يأتي يوم القيامة على شكل الرجل الشاحب، ومعنى الشاحب هو المتغير لونه وجسمه، وهذا يدلنا على أن هذا الذي كان يقرأ القرآن في الدنيا كان يقوم الليل ويسهر، فكان يتغير لون وجهه ويظهر هذا التعب على جسمه. فكذلك يأتي القرآن من أجل صاحبه حتى يبشر صاحبه بأنه سيفوز في الآخرة بسبب كثرة قراءته للقرآن، فيقول هذا القرآن لصاحبه: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك، فأنت يا صاحبي كما أنك كنت في الدنيا تقرأني في كل وقت في الليل والنهار، وكنت تتبع أوامر الله عز وجل وتبتعد عن الأمور التي يكرهها ربنا جل وعلا، فأنا اليوم أدافع عنك لكي تحصل على مغفرة الله عز وجل وعلى رحمته وعلى رضوانه، ولكي تكون في المنزلة التي تستحقها في الجنة. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. فهذا القرآن وخصوصا هاتين السورتين سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة يدافعان عنك ويظلانك، يكونان كالغيمة فوق رأسك يحميانك من أشعة الشمس القوية، فتكون مرتاحا يوم القيامة لأنك كنت في الدنيا تقرأ هاتين السورتين العظيمتين، فيكون الجزاء في الآخرة أنك تحصل على هذه الكرامة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. أيها المستمعون الكرام، نستفيد من هذه القصص ومن هذه الأحاديث أن درجات الجنة عددها مثل عدد آيات القرآن الكريم. أيضاً

0: نستفيد من هذه القصص ومن هذه الأحاديث بيان فضل حافظ القرآن العامل بآيات القرآن، وأن قدره عظيم عند الملك الديان سبحانه جل وعلا. أيضا نستفيد من هذه القصص ومن هذه الأحاديث بيان فضل الترتيل والتأني والتجويد في قراءة القرآن، وأن هذا هو المطلوب، كما قال عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. أيضا نستفيد من هذه القصص ومن هذه الأحاديث بيان فضل القرآن وقراءته، وأنه يدافع عن صاحبه يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. أيها المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة سنروي لكم قصة الرجل الذاكر الذي مات على فراشه، فيا ترى ما هي قصة هذا الرجل، وكيف نفعه هذا الذكر؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أثير الصباح، أثير الصباح. الأذكار بالقلب واللسان خير زاد يتزود به الإنسان في أيامه، وخير رفيق يؤنسه ويحميه في طريقه، حيث يجد بذكر الله الأنس والاطمئنان والسكينة.
2: أذكار الصباح.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: غالبا ما يخشى أولياء الأمور من تراجع مستوى أبنائهم الأكاديمي خلال العطلة الصيفية، من النادر وقوعه عادة خلال هذه الفترة. يمكن تعزيز بعض المهارات الهامة، خاصة تلك التي تركز على القراءة والرياضيات وترسيخها بكل الوسائل الممتعة. وعلى الرغم من طلب بعض المعلمين البدء في التحضير لمواضيع سوف تدرس مستقبلا، كثير من المدارس لا تفرض واجبات منزلية على الطلاب خلال عطلة الصيف. هناك أنشطة عامة يمكن تشجيعها، على سبيل المثال القراءة وسجل القصاصات الخاصة بالعطلات وكتابة البطاقات البريدية ومشاركة زملاء الصف بعد العودة إلى المدرسة. يؤكد مسؤول أحد المدارس أن مدرسته حققت نتائج أكاديمية بارزة بوجوب عدم تكليف الطلاب بفروض مدرسية خلال العطلة. ويعتقد هذا المسؤول بتوجيه تركيز الطلبة للقيام بأمور مختلفة عما يتم عمله طوال العام، مقترحا استغلالها في الراحة والنوم والقراءة الترفيهية والقيام بزيارات استطلاعية للمعالم الثقافية والتدرب مثلا على مختلف المهارات. كذلك تشكل فترات الإجازة الطويلة عاملا جوهريا في إعادة شحن طاقة أبنائنا، فالإفراط في تنظيم جدول الأطفال يمكن أن يتسبب بأضرار صحية وعاطفية، ومن الممكن أن يعيق قدرات التعلم مستقبلا. ومن المناسب إشراك الأبناء في بعض الأندية خلال الإجازة، خاصة أولئك الذين يتمتعون بمهارات رياضية أو فنية، فهي فرصة مثالية لتكوين صداقات جديدة بالرغم من تكلفتها العالية، مع عدم إهمال فكرة الاسترخاء. هنا يجد الطالب والطالبة الوقت الكافي والمساحة للتفكير بعيدا عن الروتين المدرسي المزدحم وتطوير مهاراتهم وهواياتهم الأخرى، كما تمنح الإجازة حافزا إضافيا في اختيار الأنشطة بناء على الاهتمامات الشخصية بدلا من تلك البرامج المفروضة من قبل المعلمين والآباء، ويشجعهم على اتباع نهج خلاق ومستقل في التعلم.
0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شهر الجبر والعوض لقلوبنا، واجعله بداية خير، وبشرنا بما يسرنا. اللهم تقبله منا وأنت الكريم الرحيم. اللهم اجعل سعينا فيه سعيا مشكورا، وذنبنا فيه ذنبا مغفورا، وعملنا فيه عملا مقبولا.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حامية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبتعاون مع

وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح إخراج عهود تليفر.

يتميز فصل الصيف مستمعين الأحبة بطول ساعات النهار، وأيضا فهو فصل محبب من قبل أبنائنا الطلبة بسبب انتهاء العام الدراسي وبدء الإجازة الصيفية. ولأنها إجازة طويلة، فقد يتساءل البعض وخاصة الآباء والأمهات فضلا عن المهتمين بقضايا المجتمع، كيف يقضي أبناؤنا أوقاتهم بعيدين عن مقاعد الدراسة وأصوات الأقلام وزحام الكتب، لأنهم طوال العام منهمكون في عملية التحصيل الدراسي، وجل أوقاتهم بين المدرسة والبيت، في المدرسة المعلم، وفي البيت المعلم الأب أو الأم. وليس هناك متسع من الوقت لشيء أو اتجاه آخر غير الدراسة ومتطلباتها. جاء الصيف وحمل معه المتنفس من هذه المتطلبات الدراسية، وأغلقت المدارس أبوابها. وهنا يتساءل أولياء الأمور، ماذا بعد هذا الفراغ الدراسي وساعاته؟ كيف نشغل فترة الإجازة الدراسية؟ أو ماذا أعد الوالدان لأبنائهم بالصيف؟ الصيف مدرسة جديدة للأبناء، مدرسة شاملة لا تقتصر على مناهج دراسية فحسب، ولكن على التعرف على مدرسة الحياة. في أوقات الدراسة ومن كثرة انغماس أبنائنا في التحصيل الدراسي، ننشغل كأولياء أمور في مساعدتهم بالدراسة، وننسى أمورا مهمة مثل كيف يكتسب ابني العادات الحميدة، وكيف يكون فاعلا في مجتمعه. هذه أشياء يجب أن يتعلمها الأبناء بالطبع، وأيضا كيف يكتسب شخصيته الجيدة، وما هي العادات والسلوكيات التي لربما اكتسبها من أقرانه وقد تكون سلوكيات غير جيدة. لذا على الآباء أن يكونوا في أوقات الإجازة قريبين جدا من أبنائهم لمراقبة سلوكهم وكيف يقضون ساعاتهم وفراغهم. فعلى الوالدين أن يجتهدا ليكون الصيف والإجازة عاملا مهما لا يقل أهمية عن أوقات الدراسة وأيامها. فبالصيف أستطيع أن أبني شخصية ابني، أو أعيد مسار سلوك خاطئ قد اكتسبه من أقرانه في المدرسة، أو أسهم في دمج ابني في المجتمع من خلال الزيارات، أو أن أجعله وأحفزه على المشاركة في الأعمال التطوعية على حسب سنه، وأحرص كذلك على أخذه معي لزيارة الأهل والأقارب حتى أعلمه صلة الأرحام وأهميتها، لأن الزيارات كانت في أيام الدراسة وخصوصا للأبناء شحيحة بسبب الانشغال بالمذاكرة والامتحانات ومتطلبات الدراسة الأخرى. أما في الإجازة فهناك متسع من الوقت والفراغ أيضا، وأستطيع في إجازة أيضا أن أحرص كولي أمر أن آخذ ابني للصلاة في المسجد، والأم بإمكانها أن تحرص على تحفيز ابنتها على الصلاة معها في البيت، وأن نجلس كأولياء أمور نتحدث عن أمور ديننا وواجباتنا، أن ندخل أبناءنا في روحانية العبادة من خلال التحفيز على قراءة القرآن الكريم أو حفظ الأحاديث، أو أن نخصص وقتا للقصص حيث أن منها تشويقا ومنها تعلما وخاصة القرآن الكريم. ومن الأمور المهمة أيضا في أوقات الإجازة الحرص عند الذهاب للرحلات على أن تكون رحلات ترفيهية للأبناء، وأيضا لتقريب المسافة بين الأبناء والوالدين، وخصوصا إن كانوا أبناء في سن المراهقة، فالرحلات عامل جو مساعد للحديث والمشاركة، وهي أيضا فرصة للتحدث مع الأبناء عن كيفية التعامل معهم ومحاولة

التعرف على احتياجاتهم العاطفية وكيفية مساعدتهم في حل مشكلاتهم الدراسية. أن أفهم كأب وأم أن ابني قد كبر وبدأ الآن يشق طريقه كشخص مستقل، أن نشاركه في القرارات ونستمع إليه ونعزز ثقته بنفسه. لهذا تكون الرحلات فرصة جيدة للآباء والأمهات للتعرف عن قرب على أبنائهم، وخصوصا الأبناء الذين هم في سن المراهقة أو حتى الأطفال الصغار. فالرحلات ليست ترفيها عن النفس فقط، بل فرصة أيضا لتعليم أبنائنا شؤون الحياة المختلفة. الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.

0: وإذا أمسى فليقل:
1: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.
0: رواه الترمذي.
1: أصبحنا على

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح:

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الزخرف بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الزخرف.

مع نهاية كل عام دراسي ينتظر الطلبة بكل صبر وشوق إجازة الصيف والتي تتعدى الشهرين كما هو المعتاد. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه للجميع: أين سيقضي أبناؤنا هذه الفترة الصيفية؟ وهل سيستمتعون بأوقاتهم فيما له من النفع والفائدة التي تعود عليهم، أم ستكون مهدرة في اللعب واللهو وقضاء ساعات طويلة بالنوم إلى غير ذلك؟ إن الإجازة الصيفية مستمعين الأفاضل في هذه المدة أو الفترة التي تعد طويلة لدى أولئك الطلبة تعتبر في الأساس نوعا من الاستجمام والراحة بعد تلك المدة التي كانوا فيها أثناء فترة الدراسة. وبالتأكيد يبقى هناك وقت فراغ كبير يحتاج فيه أبناؤنا الطلبة إلى أن يملؤوه في أي شيء يجدونه مفيدا لهم، لأنهم إذا لم يستغلوا هذه الفرصة خلال هذه الفترة الزمنية بما فيه خير لهم سينقلب عليهم عكس ما يتوقعونه، أي بما فيه شر وضياع وهدر لكل الأوقات. وهنا الكل يدور في ذهنه هذا السؤال، ويبقى البعض في حيرة من أمره، وهو: كيف أستغل إجازة الصيفية الاستغلال الأمثل والجيد؟ والإجابة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، لو فكر أي طالب أو طالبة بعد انقضاء العام الدراسي وجلس مع نفسه وبين أهله لاستطاع أن يضع جدولا خاصا له منذ الصباح الباكر وحتى فترة النوم، فهناك العديد من الأمور التي باستطاعته أن يستغل فيها أوقاته، سواء كان في الاطلاع أو القراءة والمشاركة في المراكز الصيفية أو زيارة الأرحام والأصدقاء أو ممارسة أنواع الرياضة والهوايات المختلفة لهم وغير ذلك طوال اليوم الواحد، بخلاف الزيارات مع أسرهم سواء داخل بلدانهم أم في خارجها. ولا شك أن البعض من الأسر والأهالي قد يشعرون بحالة من القلق على أبنائهم خلال هذه الإجازة الصيفية، فبعض أولئك الأبناء الذين نقصدهم في مرحلة المراهقة والطيش، وهي من أشد المراحل وأصعبها، وإذا لم يتقيدوا بأمور توكل لهم من قبل أهلهم وينتظموا بها بكل سلاسة ونظام جيد، فإنهم لا شك سيتيهون في غياهب مظلمة وسوف يفعلون ما يشاءون. لذلك يجب على كل أسرة أن تضع لأبنائها جدولا أو حتى يشاركونهم فيه من خلال ممارسة بعض الأنشطة والهوايات التي تكسبهم خيرا وفائدة ويملؤون من خلالها الوقت المطلوب، فتزيد قدراتهم وتكسبهم معارف وعلوما شتى، ولا يشعرون آنذاك بأي ملل إطلاقا، بل تزيدهم سعادة وعطاء وتميزا، ويجنون من وراء ذلك فوائد لا تحصى ولا تعد، فقط أن يكون هناك تنظيم واستغلال سليم في الوقت دون هدر أو ضياع.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة يوسف.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة لأحسن القصص، تلاوة لسورة يوسف، استمعتم إليها بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام

تعبأ وعين أدركت عظمتك فلم تدمع وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر، سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت، سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله، سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: سورة عرضت آيات الله في النفس والآفاق وحذرت من التكذيب بها. نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت بصوت القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت، كانت بصوت القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة.

أعزائنا، تعتبر العطلة الصيفية فرصة لتوجيه طاقات هؤلاء الشباب إلى فعل ما هو مفيد لهم ولمجتمعهم من خلال إتاحة المجال أمامهم للتعبير عن أنفسهم واستغلال قدراتهم الاستغلال الأمثل لمعرفة إمكاناتهم الحياتية والمعرفية وتطويرها وتنميتها حتى ينعم المجتمع بطاقات يتقدم بها إلى الأمام، وعلى وقع ما يواجهه أبناؤنا خاصة في سن المراهقة من مغريات تسهل لهم طريقا نحو الانحراف، سواء من خلال الفضائيات المفتوحة أو الاستخدام السلبي للتقنيات الحديثة وخاصة الإنترنت، بالإضافة لتأثير رفاق السوء، تبرز أهمية إيلاء أولياء الأمور بصفة خاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية بصورة عامة الاهتمام الكافي والرعاية المطلوبة للأبناء بهدف استثمار أوقات فراغهم وإشغالهم بما هو مفيد ونافع لصقل مهاراتهم ومواهبهم وبما يشجعهم على أن يعيشوا صيفا حافلا بالمتعة والتشويق، من خلال إلحاقهم بالبرامج الصيفية التعليمية التي تعزز من الهوية الوطنية لديهم. والأسرة هنا تتحمل هذه المسؤولية من خلال اهتمامهم بالأبناء واحتوائهم والتقرب منهم والتحري عن سلوكيات أصدقائهم، لسيما في هذه المرحلة الحرجة من عمرهم التي يكونون فيها بحاجة إلى اهتمام ورعاية أكثر من أي وقت لبناء شخصياتهم. من هنا أيها الأحبة الكرام تأتي أهمية اقتراب الآباء من الأبناء في فترة الصيف التي يكون فيها الطلبة متحللين من الدراسة والواجبات المدرسية، ولمراقبة سلوكياتهم بأساليب وأدوات حديثة تزيد من مستوى الثقة والحوار فيما بينهم. وهنا ينبغي على أولياء الأمور أن يدركوا أهمية استثمار إجازة الصيف لسيما مع أطفالهم، فمنهم من يتعلل بصعوبة السفر بهدف تغيير الروتين اليومي، في حين تنشط مئات المراكز والمؤسسات والمعسكرات الصيفية في مملكتنا والتي تستهدف الأطفال، تستهدف الأطفال، حيث تعلم تلك الجهات ضرورة المساهمة في إعداد جيل يتمتع بصحة نفسية واجتماعية وثقافية ومسايرا للتغيير وملما بمهارات العصر ومقبلا على الحياة بروح الإبداع والتطور نحو حياة وعالم أفضل. لذا يتوجب توفير فرص لاستثمار أوقات الفراغ بتوفير مناخ جيد لإحداث تغييرات إيجابية في سلوك واتجاهات الأطفال المنتسبين إليها، ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع وقدوات متميزة باعتزازهم بوطنيتهم وهويتهم وصقل المواهب والخبرات والمهارات الحياتية وزيادة الوعي ورفع المستوى الفكري والثقافي لدى الأطفال المشاركين واكتشاف الطاقات والمواهب وتنميتها وتطويرها لبناء قيادات

الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: فيما يلي أيها الأحباء تستمعون إلى تلاوة لسورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم

ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم

قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح

مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمن

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة النور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ

الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن

تَفَّحُوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.

بِالْمُجْرِمِينَ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون.

ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم.

شَفِيعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنين

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا

السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة

الأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض

ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله

والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم

يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.

معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم

الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

زينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم

رزقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون

ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا

0: أيها الأحبة في كل مكان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، تلا علينا ما تيسر له من سورة النور.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
2: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
3: أسعدكم الله ووفقكم
2: وأرضاكم ورضي عنكم.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح،
3: أثير الروح.
0: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة إبراهيم، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة إبراهيم وقد تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

يطغى على المنزل طابع مختلف في فصل الصيف، حيث يكون الصباح أكثر هدوءا ولا تدق أجراس المنبهات بكثرة، كما أن البيجامة البيتية الأنيقة تصبح هي الزي الرسمي لأفراد العائلة. النهار أطول في فصل الصيف، وليس هناك مدرسة تشغل وقت الأطفال، لذا يبحثون في كل صيف عن تجربة جديدة تملأ ذلك الوقت الطويل. أما أولياء الأمور الأعزاء فيراودهم شعور عند حلول كل عطلة صيفية بالرغبة في إضافة نشاطات مختلفة إلى حياة أطفالهم، ولكن عندما ينتهي الصيف يكتشفون أن الأطفال لم يفعلوا شيئا مميزا أو جديدا عن الصيف الذي سبقه، إذ يقتصر الأمر على الرحلات والسباحة والتجمعات العائلية، ولهذا كله يجب عليهم وضع هدف ينوون تحقيقه هذا الصيف، وهو إلهام الأطفال لاكتشاف أنفسهم واستغلال صيفهم بالشكل الأمثل. نعم، إنه هدف طويل المدى وليس بنشاط ينفذ بين ليلة وضحاها، ولكن بخلق قدر كبير من المواقف والأنشطة الفريدة وغير المألوفة التي تمكنهم من اكتشاف شغفهم، يصبح ذلك الهدف المنشود قريب المنال. ما رأيكم في تعلم لغة جديدة؟ قد يكون الأمر تقوية وترسيخا لمعلومات الطفل في لغة يتعلمها في

المدرسة ولا يريد الانقطاع عن تعلمها، وقد يكون الأمر هو تعلم لغة جديدة لم يتعلمها من قبل. لكن في كلتا الحالتين فتعلم لغة جديدة في الصيف يعد نشاطا في غاية الأهمية والمتعة، فالتطبيقات الرقمية المخصصة لتعليم الأطفال اللغات الجديدة هي الوسيلة الأمثل لذلك، فهي سهلة الاستخدام وتحتوي على ألعاب تعليمية يحبها الأطفال، كما أنها تجعل من تعلم اللغة أمرا لا يرتبط بالزمان أو المكان. فمثلا بإمكانكم اختبار تعلم اللغة العربية، فهناك العديد من التطبيقات التي تساعد الطفل على تعلم لغتنا الجميلة. تطبيقات اللغة العربية عادة ما تكون سلسة بسيطة من ناحية سهولة الاستخدام ووفرة قصص الأطفال وتنوعها، كما أنها قد تحتوي على ألعاب تعليمية واختبارات تثير الحماسة في نفوسهم، وهذه تجربة تعليمية ممتعة. يجب أن نتذكر دائما نحن الآباء أن الصيف هو في النهاية عطلة للأطفال بعد أشهر عدة قضوها في الدراسة والروتين المدرسي، لذلك لا بد من منح الأطفال وقتا خاصا ليقضونه بمفردهم للتفكير بحرية وفعل ما يودون فعله كالاسترخاء والاستمتاع مع الأصدقاء وقضاء وقت على الألعاب وغير ذلك. فهذه فرصة لإعادة الشحن للعام الدراسي المقبل، ويجب أن يسترخي الأطفال بالقدر الكافي للعودة للدراسة بمزاج

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. مستمعي إذاعة القرآن الكريم، تستمعون الآن إلى تلاوة مباركة من سورة مريم، يتلوها عليكم القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس.

0: العظيم.
1: استمعتم أحبتنا إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة مريم، تلها على أسماعكم الكريمة الشيخ عبد الرحمن السديس.
2: جنة الأرض،
1: اهتم الشارع الحكيم بإعمار الأرض، وكلف سبحانه وتعالى عبده الإنسان بتلك المهمة، وجعله فيها إلى قيام الساعة، فهو في شغل دائم بإعمار هذه الأرض مبنى ومعنى. ومن جوانب ذلك الإعمار الاهتمام بمخلوقات الله من نبات وحيوان وغير ذلك مما يزين هذه الأرض ويضفي عليها تلك الألوان المبهجة. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. حتى وإن كانت الظروف تحول دون ذلك، إلا أنه ينبغي على الإنسان ألا ينصرف عن غايته العليا في مرضاته سبحانه وتعالى وأداء مهمته على الوجه الأكمل. فقد روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قول النبي الكريم صلى

صلوات الله وسلامه عليه: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
2: نستمع وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل يتلو علينا سورة فاطر.

الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء

لها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض

0: الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله:
2: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم

إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
2: أثير الروح.
3: سورة تدفع الشك والريبة عن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة، سورة السجدة، تستمعون إليها بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة السجدة، استمعتم إليها بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.

نتحدث اليوم أيها الكرام الأعزاء عن أساليب وطرق تساهم في تحفيز عقل الطفل في فترة العطلة الصيفية حتى يظل عقله نشطا من الناحية العلمية. فترة التوقف عن الذهاب للمدرسة أو الحضانة، ومنها إشراك الطفل بمخيم صيفي يهتم بنشاط معين يتلاءم مع ميوله، وأن يقوم الأهل بزيارة المخيم والتحدث مع الأطفال المشاركين وأولياء أمورهم والتأكد من أن المخيم بالفعل يثري مهارات الطفل وليس مجرد مكان رعاية، وهل هو مسل أم لا، وكيف يتفاعل الطفل معه. كذلك التخطيط لرحلة بمشاركة الطفل وجعل هدفها تعليميا، مثل زيارة مدينة محلية معينة والحدائق والمتاحف القريبة منها، وكذلك التعرف على سمات المكان وأصله التاريخي. ومن الممكن التحضير المسبق عن المكان ومعرفة معلومات عنه. القراءة ثم القراءة ثم القراءة. الطفل يتعلم عن طريق التقليد، فإذا كان الوالدان يحبان القراءة والمطالعة فإن الطفل سيحذو حذوهم، وإن كان الطفل لا يستطيع القراءة بنفسه فبإمكان الأهل القراءة له. ويمكن اصطحاب الطفل للمكتبة العامة لاستعارة الكتب والتنزه في نفس الوقت. تحفيز الطفل على ممارسة هواياته المفضلة من خلال تسجيله في ناد رياضي كدورات للسباحة أو معاهد الرسم والحاسوب. إشراك الطفل في تحضير الوجبات الغذائية والحلويات، حيث يتم تحويل المطبخ إلى مصنع للرياضيات والحساب الذهني. من خلال هذا النشاط سيتم تطبيق مفاهيم رياضية مثل تحديد المعايير والكميات المطلوبة لتحضير وجبة الطعام أو الكعك. إن اصطحاب الطفل في جولة

0: التسوق، من الممكن أن يساعده على اكتساب المهارات الحسابية والتعرف على الأشكال المختلفة للأشياء. توجيه الابن الأكبر سنا فرصة لأن يعمل بوظيفة هيكلية في مجال من اهتماماته، بحيث يعمل فيها مرات محددة خلال الأسبوع بصورة تطوعية. على سبيل المثال، إذا كان ابنك في المرحلة الثانوية ومهتما بدراسة القانون، فيمكنك أن تعرض على صديق لك يعمل في مجال المحاماة أن يضمه لطاقم المكتب للمساعدة في مكتبه عدة مرات بالأسبوع تطوعا. السماح للأبناء بدعوة أصدقائهم إلى المنزل، فيمكن للأبناء إذا كانوا في سن المراهقة تنظيم دعوات غداء وأن يقوموا هم أنفسهم بتحضير الوجبات. ولا ننسى الأهل، ففي العطلة الصيفية من المهم للأهل توسيع ثقافتهم التربوية كي يطوروا أساليبهم في تعاملهم مع أطفالهم، وذلك ينعكس إيجابيا على العائلة ويدخل عاما جديدا مليئا بالطاقات الإيجابية والمعرفة. على سبيل المثال، لن تتمكن من معرفة الأشياء التي تستهويك قبل أن تجربها. هذا الأمر ينطبق على الأطفال أيضا، فرحلة البحث عن الشغف الذي يستهوي أطفالكم هو البحث عن نشاطات غير مألوفة متوفرة بالقرب من البيت وتسجيلهم فيها. في البداية من الممكن أن يواجه أولياء الأمور بعض التذمر عندما يخبرون أبناءهم بعدم تسجيلهم بالنشاطات الاعتيادية مثل كرة القدم، ولكن سرعان ما ستكتشفون ما إن تبدأ النشاطات الجديدة في جذب اهتمامهم.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
0: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة غافر.
2: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
3: اللهم
2: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد سمع

0: صدق الله العظيم.
1: جنة الأرض
2: قال تعالى:

0: للبيئة مكوناتها وعناصرها التي تشكل الثروة الطبيعية في الأرض وغلافها الجوي بما حباها الله عز وجل من مميزات هائلة. فالثروة المائية بحد ذاتها وبشتى مصادرها من بحار وأنهار وأمطار وما في جوف الأرض كفيل باستحضار نعم الله سبحانه وتعالى بأن حبانا غنى البيئة من حولنا. الماء الذي منه يعيش الكائن الحي، ومن الكائنات يتغذى بنو الإنسان من شتى صنوف النباتات وما أحل الله من اللحوم المتنوعة. تتسع في هذه الصورة دائرة الحياة لتتنوع صور الإحسان والبر بين الإنسان وبني جنسه، وبينه وبين سائر المخلوقات في أرقى أشكال الأدب مع الخالق سبحانه، اعترافا بفضله على العالمين.
1: جنة الأرض.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
2: دعاء الركوع. قال علي بن ربيعة: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة يركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال:
3: بسم الله.
2: فلما استوى على

0: أنت؟
1: قال علي رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل. رواه الترمذي. دعاء ما إذا تعسرت الدابة.
0: بسم الله.
1: رواه أبو داود. العطلة الصيفية أيها الأحبة فترة مهمة جدا من عمر الأطفال والطلاب بشكل عام، فهي لا تقل أهمية عن فترة الدراسة. ففي العطلة من المفروض أن يحظى الأولاد بأقساط من التعليم والترفيه والتربية والنمو أيضا. لذلك فإن التخطيط لكيفية قضاء العطلة والاستفادة منها يحتاج لوقفة وتمحن، وإلا هدر الوقت هباء وكان لها تأثيرا سلبيا عليهم. على الأهل أن يدركوا أهمية العطلة الصيفية بالنسبة لأولادهم، خصوصا إذا كانوا في مرحلة الطفولة، فهم ليس لديهم نمط الحياة نفسه الذي لدى البالغين، ويحتاجون إلى الراحة للتخلص من أعباء الحياة. ومن أبرز الأسباب التي تدعو لحاجة الطفل إلى هذه الفترة أي العطلة الصيفية الشعور بالاسترخاء. فوجود الطفل لساعات طويلة في الحضانة أو المدرسة مع الأقران والعديد من المحفزات والضوضاء والتعليمات من حوله يتطلب منه البحث عن الهدوء والاسترخاء. الشعور بالإرهاق يدعو الطفل إلى الحاجة إلى العطلة الصيفية. الطفل يشعر بالإرهاق والتعب مثل الأهل، فبعد 40 ساعة عمل في الأسبوع يشعر الأب أو الأم بالتعب بسبب الالتزامات وما ينتظره المسؤولون منهم وما عليهم إنجازه. كذلك الطفل يعيش التوتر نفسه سواء كان في المدرسة أو الحضانة. كذلك مما يدعو الطفل إلى الحاجة إلى العطلة الصيفية الشعور بالتوتر. فالضغوطات التي يمر بها الطالب خلال السنة الدراسية مثل المشاكل في العلاقات مع الأصدقاء وتوقعات الأهل من أبنائهم من الدروس والامتحانات والضوضاء من حولهم كلها تسبب التوتر للطالب. كما أنه لا بد من التخلص من الروتين اليومي. العودة إلى المنزل يوميا بعد يوم دراسي طويل وتناول وجبة الغذاء وحل الواجبات المنزلية والنشاطات اللامنهجية والاستحمام ثم قراءة قصة والذهاب إلى النوم كلها تؤدي للشعور بالملل والروتين. ألبوم الذكريات. تتيح العطلة الصيفية للطفل تخزين ذكريات في ألبوم حياته، فالطفل مثلا يتذكر لفترة

طويلة، اشتراكه بالمخيمات الصيفية مع الأصدقاء، واللعب في حديقة المنزل والحي مع أولاد الجيران، وغيرها من الفعاليات الممتعة. ولكن يجب الانتباه إلى أن يظل عقل الطفل نشطا من الناحية التعليمية خلال العطلة الصيفية، لأنه إذا سمح الأهل لأطفالهم نسيان أمر الدراسة فإن ذلك سيؤثر على فقدان الطفل لمهارات القراءة والكتابة والحساب. لذلك بإمكان الأهل تحفيز العقل بالعديد من الطرق والأساليب التي لن تكلف كثيرا أو لن تقابل برفض عنيد من قبل الطفل، وفي نفس الوقت تساعد على تجنب فقدان المهارة الذهنية للطفل.

اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا يحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه، يا الله
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الفتح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الفتح.
3: ما يقال للمتزوج بعد عقد النكاح.
4: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
3: رواه أبو داود.
4: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما.
3: رواه الطبراني وحسنه الألباني.
4: على الخير والبركة.

رواه البخاري. ما يقول ويفعل المتزوج إذا دخلت عليه زوجته ليلة الزفاف؟ يأخذ بناصيتها ويقول:

0: موتنا.
1: متفق عليه.
2: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الشعراء.

أن أرسل معنا بني إسرائيل

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع

فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي

وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين.

وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين

لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين

وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الشعراء.

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري. يمثل فصل الصيف أيها الأحبة الكرام، بما أنه يأتي في أعقاب نهاية عام دراسي، يمثل فرصة للأسرة لتلتقط أنفاسها وتعيد ترتيب أوراقها، وذلك حتى تستريح من عناء عام مضى وتستعد لعام قادم يحمل معه أعباءه ومسؤولياته. فبعد عام دراسي حافل بالبذل والعطاء والتعب والمشقة من جانب الوالدين والأبناء على السواء، ففي الحقيقة ثقل العام الدراسي لا يتحمله الأبناء وحدهم، فإن من حق الأسرة أن تستريح في نهاية هذا الشوط استراحة يكون معها الاسترخاء وتعويض النفس بشيء من التبسط والمباحات وعدم الإرهاق بجدول منظم أو سهر متعب أو تفكير زائد في قائمة الأعمال. هذه الراحة ليست ترفا، إنما هي ضرورة للنفس، كما أن العمل ضرورة للحياة، بل إن النفس بهذا القسط من الراحة تستعد للعمل وتقبل عليه من جديد بصورة أفضل وبطاقة أكبر. فالإنسان لا يمكن له أن يواصل أيامه بالعمل الجاد دون فترات يستجم فيها ويستعيد عافيته وطاقته، سواء على المستوى النفسي أو البدني. المهم أن لا يخرج عن المباحات إلى ما لا يجوز. ومن هذا المنظور ينبغي أن تعيد الأسرة النظر لفصل الصيف، بحيث تحرص فيه على أن تستوفي قدرا من الراحة يزيل عنها ما أصابها من إرهاق وتعب، ويجعلها أكثر قدرة على مواصلة البذل في العام الجديد.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM.

والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وخلق كل

اسم الله الحسيب الكافي، والحسيب هو الكافي الذي كفى عباده جميع ما أهمهم من أمور دينهم ودنياهم، الميسر لهم كل ما يحتاجونه، الدافع عنهم كل ما يكرهونه. أما اسم الكافي هو كفاية الخلق كل ما أهمهم بيده سبحانه، وكفايته لهم نوعان عامة وخاصة. أما العامة فقد كفى تعالى جميع المخلوقات وقام بإيجادها وإعدادها لكل ما خلقت له، وهيأ للعباد من جميع الأسباب ما يغنيهم ويطعمهم ويسقيهم.

أما كفايته الخاصة فهي كفايته للمتوكلين وإصلاح أحوال عباده المتيقن في كل أمورهم الدينية والدنيوية. وإذا توكل العبد على ربه حق التوكل

0: وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وروى أبو داود والترمذي وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فيتنحى عنه الشيطان، فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ وهذه نعمة عظيمة وفضل كبير، ينبغي للمسلم أن يكون حامدا لربه على كفايته، شاكرا له على فضله ونعمته.
1: ولله الأسماء

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة النمل بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

علي وعلى والدي، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة النمل. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: في سؤاله يقول: ظاهرة تتكرر كثيرا في المساجد وهي إذا كان هناك شخص يصلي سنة بعد الصلاة يأتي المسبوق ويدخل مع هذا الذي يصلي السنة مما يربكه أو يوتره أو يكون شخص عامي، فما حكمه وما نصيحتكم؟
3: لو فعله جائز.
2: أي نعم،
3: لو فعل هذا هو جائز.
2: نعم،
3: هو يريد أن يقتدي بك، واقتداء المفترض بالمتنفل جائز.
2: أي نعم.
3: معاذ رضي الله عنه كان يصلي بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء الآخرة،
2: صلى الله عليه وسلم. نعم.
3: ثم ينصرف إلى قومه في قباء.
2: نعم.
3: فيصلي بهم، هو له نافلة لأن الفريضة لا تصلى مرتين.
2: نعم.
3: له نافلة وقوم يصلون خلفه، هو أعلمهم، هو أفقههم، هو أقرأهم، لهم فريضة، فهذا جائز. وإن كان عند بعض الفقهاء لا لاختلاف النية، لكن لا بالأدلة، بالرجوع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا جائز. وربنا جل في علا قال في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ونحن عند التنازع في قضايا الفقهية نرجع إلى قال الله وقال الرسول. ولو اختلفنا في فهم قال الله وقال الرسول، وهذا يحصل أفهام ومدارس، نرجع إلى فهم السلف الذين تربوا في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة ومن جاء من بعدهم ممن تربوا على أيدي الصحابة من التابعين وأئمة الإسلام.
2: نعم. أحسن الله إليكم.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
4: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.

تعتبر فترة الإجازة الصيفية فترة راحة واستجمام نفسي وبدني، وذلك بأن يريح الإنسان بدنه ويتخفف من العمل، وأيضا أن يرى بيئة أخرى تجدد نشاطه النفسي والذهني. فلا يقضي الإجازة مكوثا في البيت أو بفترات نوم أطول ظنا منه أنه بذلك يستريح نفسيا، ولا يستدعي هذا الأمر أن نحمل أنفسنا فوق الطاقة بالسفر لأماكن ذات تكلفة عالية، بل يمكن تحقيق ذلك بما تسمح به ميزانية الأسرة في متنزهات قريبة أو بزيارة أقارب نسعد بهم ويسعدون بنا. المهم أن نحاول إيجاد ظروف نفسية تشعرنا بالراحة، ولا نقضي الإجازة بين الجدران الأربعة التي نقضي بينها العام الدراسي. أيضا يمكن أن نخصص قسما من الإجازة للعمل على أن يستكمل الأبناء المهارات التي يحتاجونها، سواء المهارات المعرفية أو العملية، مثل دروس التقوية في بعض الجوانب كاللغات مثلا، أو مهارات الكمبيوتر أو الألعاب الرياضية التي قد لا يتوافر الوقت لتنميتها خلال أيام الدراسة. الإجازة كما أنها مخصصة للاستراحة من عام مضى، هي أيضا لازمة لاستقبال عام قادم، ومن ضرورات هذا الاستقبال استكمال جوانب النقص أو تمتين بعض الجوانب وتجويدها. الإجازة أحبتنا فرصة جيدة لتنمية الأبناء معرفيا بالمطالعة الحرة والقراءة في مجالات خارج نطاق الدراسة التي قد لا تسمح بهذا الأمر. الإجازة فرصة لتنمية العقل وتوسيع جوانب المعرفة والاستزادة من القراءة الحرة. ولا شك أن كتب المطالعة الحرة ستعود بالأثر الإيجابي على النفس من زاويتين: الزاوية الأولى تنمية النفس وتسليتها، فالقراءة الحرة خارج نطاق الدراسة الإلزامية تكون محببة للنفس، لسيما أن كتب التثقيف العام تكون على نمط سهل مشوق بخلاف بعض المقررات الدراسية، كما أن الشعور بإلزامية الكتب الدراسية يجعل النفس منقبضة عنها، فكل مفروض مرفوض. الزاوية الثانية أن تنمية العقل وترويح النفس بالقراءة الحرة يوسع المدارك ويعين على استيعاب مقررات الدراسة، فبحور المعرفة يصب بعضها في بعض ويثري بعضها بعضا. وخير ما تحرص عليه الأسرة في التنمية المعرفية تزويد أبنائها بأساسيات المعرفة الدينية الضرورية لتصحيح اعتقادهم بلغة سهلة تثبت الإيمان في نفوسهم وتطرد عنهم وساوس الشيطان والتشكيك، بجانب تصحيح عبادتهم وتعليمهم فرائض.

0: فرائض الإسلام مع دروس في الأخلاق والتزكية والسيرة النبوية المعطرة، ويسبق ذلك أو يرافقه أيضا حفظ قدر من القرآن الكريم، فهو خير ما نورثه أبناءنا ويحفظهم. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين

0: هو جميل أن تكون لنا خبيئة لا يعلمها سوى علام الغيوب، عالم الأسرار وساترها عن سائر خلقه، سبحانه الستير عالم النيات. اللهم عاملنا برحمتك، فإنك تعلم مدى تقصيرنا في جنابك، واجعلنا دائما خيرا مما يظن عبادك، واغفر لنا ما لا يعلمون، وتقبل منا يسير الأعمال.
1: هل لك سر عند الله بينك أنت؟
0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: اللهم يا سامع الدعاء،
1: اللهم يا سامع الدعاء،
0: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: تستمعون مستمعين الأكارم إلى ثامن سور القرآن الكريم، سورة الأنفال، بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يسألون

خمسه وللرسول ولذي القربى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول

0: كنا في جو امتلأ بروح الجهاد في سبيل الله من خلال هذه السورة المباركة، سورة الأنفال، بصوت القارئ الشيخ عادل ريان. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. دعاء السفر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

0: رواه مسلم. دعاء المسافر للمقيم.
1: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.
0: رواه ابن ماجه. دعاء المقيم للمسافر.
1: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك.
0: وفي رواية
1: وخواتيم عملك.
0: رواه الترمذي.
1: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت.
0: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا نزل منزلا في سفر أو غيره؟ من نزل منزلا ثم قال:
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،
0: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. التكبير على المرتفعات والتسبيح عند الهبوط والنزول. عن جابر رضي الله عنه قال:
1: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
0: رواه البخاري. دعاء المسافر إذا أسحر.
1: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار.
0: رواه مسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: مستمعين الكرام، من سورة الحجر نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي. بسم

مستمعين الكرام، قد استمعنا فيما مضى إلى تلاوة عطرة من سورة الحجر، تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ خليفة الطنيجي.

0: الكثير من أبنائنا الطلبة لا يحسنون استغلال الإجازة الصيفية بعد شهور طويلة من الجد والدراسة، فنجدهم يقضونها إما في سهر طويل أو في نوم أكثر، ولا يجنون منها أكثر من ذلك. كما نجد أن أولياء الأمور جالسين في مقاعد المشاهدين فقط، المستسلمين لهم ولرغباتهم، إلا القليل الذين خططوا لأبنائهم في استثمار هذه الإجازة وأحسنوا التعامل معها من خلال إشغال أبنائهم فيما يعود بالنفع، من خلال إلحاقهم في برامج تدريبية مختلفة، أو حتى إلحاقهم ببعض الأعمال التطوعية، أو حتى من خلال الأعمال التي يحققون منها دخلا ماديا واكتساب خبرات جديدة ومفيدة. ولأولياء الأمور مسؤولية كبيرة بالقيام بواجباتهم تجاه أبنائهم، فالإجازة واحدة والفرص أمامهم كثيرة ومتنوعة، ويجب استغلالها بشكل مثمر وفعال. ويأتي هذا أيها الكرام الأحبة من الحرص على مستقبلهم وعدم إهدار الفرصة والاستسلام لرغبة الأبناء في قضاء الإجازة في الراحة والانشغال بما ليس هو مفيد ولا يحقق أي عائد، سواء لهم أو لأسرتهم. كما أن إشغال الأبناء والتخطيط لهم في هذه الفترة بما هو مفيد سوف يوفر لهم استغلال طاقاتهم وصرفها بما يعود لهم بالنفع، والقضاء على إهدار الوقت في التسكع بالشوارع والمقاهي والأسواق أو السهر والنوم والفراغ الذي قد يشغلهم في أمور لا تحمد عقباها ولا نتائجها. ونحن بصفتنا أولياء أمور مسؤولون عنها، مهما كانت الأسباب والظروف التي نعلق عليها أخطاءنا وتقصيرنا نحو أبنائنا. لنجعل من الإجازة الصيفية إجازة ممتعة بحلاوة العمل والانشغال واستغلال الوقت بالمفيد، والفرص المثمرة حولنا كثيرة متعددة، فلنحسن الاختيار ولنخطط ونتمسك بدورنا نحو أبنائنا، فسوف نسأل عن ذلك أمام الله وأمام الوطن والمجتمع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من أذكار المساء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والحمد لله رب العالمين.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
2: وجه الأرض،
1: بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM،
1: أثير الروح،
3: أثير الروح.
4: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة السجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة السجدة.
1: فواصل حديثية.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار.
4: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود، وصححه الألباني.
5: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون، والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك، وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة البقرة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: لله ما في السماوات وما في الأرض،

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة البقرة.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: كل عمل يعمله الإنسان لا يعلم أيقبله الله عز وجل أم يكون على صاحبه وبال وحسرة. لذا عليك دائما بالدعاء:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مصحف البحرين فيما يلي

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الزمر بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: يا ذا الأسماء الحسنى
3: ولله الأسماء الحسنى.

اسم الله السلام. السلام معنى هذا الاسم الكريم أي السلام من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله، فهو السلام الحق بكل اعتبار، وهو اسم ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى:

0: ومن دلائل هذا الاسم المبارك أنه تبارك وتعالى ذو السلام، أي المسلم على عباده، فهو المسلم على رسله وأنبيائه عليهم صلاة الله وسلامه، لإيمانهم وكمال عبوديتهم وقيامهم بالبلاغ المبين. قال تعالى:
1: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.
0: وقوله تعالى:
1: سلام على نوح في العالمين.
0: وقد جعل تبارك وتعالى إفشاء هذا الاسم في الدنيا سببا لدخول دار السلام في الآخرة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
2: هذا الأسماء الحسنى
3: ولله الأسماء

غالبا ما يخشى أولياء الأمور من تراجع مستوى أبنائهم الأكاديمي خلال العطلة الصيفية، من النادر وقوعه عادة خلال هذه الفترة. يمكن تعزيز بعض المهارات الهامة، خاصة تلك التي تركز على القراءة والرياضيات، وترسيخها بكل الوسائل الممتعة.

وعلى الرغم من طلب بعض المعلمين البدء في التحضير لمواضيع سوف تدرس مستقبلا، كثير من المدارس لا تفرض واجبات منزلية على الطلاب خلال عطلة الصيف. هناك أنشطة عامة يمكن تشجيعها، على سبيل المثال القراءة وسجل القصاصات الخاصة بالعطلات وكتابة البطاقات البريدية ومشاركة زملاء الصف بعد العودة إلى المدرسة. يؤكد مسؤول أحد المدارس أن مدرسته حققت نتائج أكاديمية بارزة بوجوب عدم تكليف الطلاب بفروض مدرسية خلال العطلة، ويعتقد هذا المسؤول بتوجيه تركيز الطلبة للقيام بأمور مختلفة عما يتم عمله طوال العام، مقترحا استغلالها في الراحة والنوم والقراءة الترفيهية والقيام بزيارات استطلاعية للمعالم الثقافية والتدرب مثلا على مختلف المهارات. كذلك تشكل فترات الإجازة الطويلة عاملا جوهريا في إعادة شحن طاقة أبنائنا، فالإفراط في تنظيم جدول الأطفال يمكن أن يتسبب بأضرار صحية وعاطفية، ومن الممكن أن يعيق قدرات التعلم مستقبلا. ومن المناسب إشراك الأبناء في بعض الأندية خلال الإجازة، خاصة أولئك الذين يتمتعون بمهارات رياضية أو فنية، فهي فرصة مثالية لتكوين صداقات جديدة بالرغم من تكلفتها العالية مع عدم إهمال فكرة الاسترخاء. هنا يجد الطالب والطالبة الوقت الكافي والمساحة للتفكير بعيدا عن الروتين المدرسي المزدحم وتطوير مهاراتهم وهواياتهم الأخرى، كما تمنح الإجازة حافزا إضافيا في اختيار الأنشطة بناء على الاهتمامات الشخصية بدلا من تلك البرامج المفروضة من قبل المعلمين والآباء، ويشجعهم على اتباع نهج خلاق ومستقل في التعلم.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.

0: اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي، إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك. يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله، اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

قصص وعبر وحوادث تحدث عنها القرآن الكريم في هذه السورة العظيمة. استمعنا وإياكم أيها الأكارم إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

0: مع الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الحج.

0: جاءكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي.
3: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.

يتميز فصل الصيف مستمعين الأحبة بطول ساعات النهار، وأيضا فهو فصل محبب من قبل أبنائنا الطلبة بسبب انتهاء العام الدراسي وبدء الإجازة الصيفية. ولأنها إجازة طويلة فقد يتساءل البعض وخاصة الآباء والأمهات فضلا عن المهتمين بقضايا المجتمع، كيف يقضي أبناؤنا أوقاتهم بعيدين عن مقاعد الدراسة وأصوات الأقلام وزحام الكتب، لأنهم طوال العام منهمكون في عملية التحصيل الدراسي، وجل أوقاتهم بين المدرسة والبيت، في المدرسة المعلم وفي البيت المعلم الأب أو الأم، وليس هناك متسع من الوقت لشيء أو اتجاه آخر غير الدراسة ومتطلباتها. جاء الصيف وحمل معه المتنفس من هذه المتطلبات الدراسية وأغلقت المدارس أبوابها، وهنا يتساءل أولياء الأمور ماذا بعد هذا الفراغ الدراسي وساعاته؟ كيف نشغل فترة الإجازة الدراسية أو

ماذا أعد الوالدان لأبنائهم بالصيف؟ الصيف مدرسة جديدة للأبناء، مدرسة شاملة لا تقتصر على مناهج دراسية فحسب، ولكن على التعرف على مدرسة الحياة. في أوقات الدراسة ومن كثرة انغماس أبنائنا في التحصيل الدراسي، ننشغل كأولياء أمور في مساعدتهم بالدراسة، وننسى أمورا مهمة مثل كيف يكتسب ابني العادات الحميدة، وكيف يكون فاعلا في مجتمعه. هذه أشياء يجب أن يتعلمها الأبناء بالطبع، وأيضا كيف يكتسب شخصيته الجيدة، وما هي العادات والسلوكيات التي لربما اكتسبها من أقرانه وقد تكون سلوكيات غير جيدة. لذا على الآباء أن يكونوا في أوقات الإجازة قريبين جدا من أبنائهم لمراقبة سلوكهم وكيف يقضون ساعاتهم وفراغهم. فعلى الوالدين أن يجتهدا ليكون الصيف والإجازة عاملا مهما لا يقل أهمية عن أوقات الدراسة وأيامها. فبالصيف أستطيع أن أبني شخصية ابني، أو أعيد مسار سلوك خاطئ قد اكتسبه من أقرانه في المدرسة، أو أسهم في دمج ابني في المجتمع من خلال الزيارات، أو أن أجعله وأحفزه على المشاركة في الأعمال التطوعية على حسب سنه، وأحرص كذلك على أخذه معي لزيارة الأهل والأقارب حتى أعلمه صلة الأرحام وأهميتها، لأن الزيارات كانت في أيام الدراسة وخصوصا للأبناء شحيحة بسبب الانشغال بالمذاكرة والامتحانات ومتطلبات الدراسة الأخرى. أما في الإجازة فهناك متسع من الوقت والفراغ أيضا، وأستطيع في إجازة أيضا أن أحرص كولي أمر أن آخذ ابني للصلاة في المسجد، والأم بإمكانها أن تحرص على تحفيز ابنتها على الصلاة معها في البيت، وأن نجلس كأولياء أمور نتحدث عن أمور ديننا وواجباتنا، أن ندخل أبناءنا في روحانية العبادة من خلال التحفيز على قراءة القرآن الكريم أو حفظ الأحاديث، أو أن نخصص وقتا للقصص حيث أن منها تشويقا ومنها تعلما وخاصة القرآن الكريم. ومن الأمور المهمة أيضا في أوقات الإجازة الحرص عند الذهاب للرحلات على أن تكون رحلات ترفيهية للأبناء، وأيضا لتقريب المسافة بين الأبناء والوالدين، وخصوصا إن كانوا أبناء في سن المراهقة، فالرحلات عامل جو مساعد للحديث والمشاركة، وهي أيضا فرصة للتحدث مع الأبناء عن كيفية التعامل معهم ومحاولة التعرف على احتياجاتهم العاطفية وكيفية مساعدتهم في حل مشكلاتهم الدراسية. أن أفهم كأب وأم أن ابني قد كبر وبدأ الآن يشق طريقه كشخص مستقل، أن نشاركه في القرارات ونستمع إليه ونعزز ثقته بنفسه. لهذا تكون الرحلات فرصة جيدة للآباء والأمهات للتعرف عن قرب على أبنائهم، وخصوصا الأبناء الذين هم في سن المراهقة أو حتى الأطفال الصغار. فالرحلات ليست ترفيها عن النفس فقط، بل فرصة أيضا لتعليم أبنائنا شؤون الحياة المختلفة.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من سورة العنكبوت

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من سورة العنكبوت، تلها علينا قراء الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ سعود الشريم.
2: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الصافات.

0: ثمن هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

0: إليك.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم.
2: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
3: حث الله المؤمنين دائما على التشاور فيما بينهم لخير حياتهم، وخصوصا في هذه السورة. القارئ أسامة الصافي يتلو على أسماعكم سورة الشورى.

ينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما

قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت

0: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الشورى، استمعتم إليها بصوت القارئ أسامة الصافي.
1: دعاء الهم والحزن.

تزيد الدفء الأسري وتعزز الحميمية العائلية وتقلب العادات اليومية التي رافقت الأسرة على مدار العام من روتين متخن بالكتب والدفاتر والواجبات وانشغالات كثيرة في الأبحاث والعمل ومواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ إلى حالة من الفوضى المحببة التي تسودها الأجواء العائلية الجميلة من كل جانب. ومع تحرر الطلاب من ضغوط الكتب والامتحانات في الصيف، نجد الكثيرين منهم يشتكون هنا الفراغ رغم توفر التقنيات الحديثة وكل الوسائل التي يستطيعون من خلالها التواصل مع الآخرين وتعلم مهارات جديدة. وينتظر الكثيرون الصيف بكل شوق، فهو الفصل الذي يتغير فيه الروتين السنوي وتلغى فيه القيود والقوانين والأنظمة، والفصل الذي يحلو فيه السهر والسفر. ويستغل الكثيرون هذا الفصل أفضل استغلال، فيضعون خطة معينة للاستفادة من كل لحظة فيه. وفي المقابل يرى البعض أن متعة هذا الفصل تكمن بفوضاه وبتحريره من القيود والخطط والالتزامات ليكون فصل الراحة والهدوء. فما الفائدة التي يخرج منها كل شخص في هذا الفصل؟ البعض أيها الأحبة يضع خطة معينة للاستفادة من كل لحظة في فصل الصيف، وفي المقابل يرى البعض أن متعة هذا الفصل تكمن بتحريره من القيود. هناك من لا يسمح لفصل الصيف أن يذهب سدى من دون استغلاله أفضل استغلال، فالخطة يجب أن تكون جاهزة قبل حلول الصيف، فيضعون خطة الصيف في وقت مسبق بشكل يرضي الجميع، بحيث تحتوي على برامج متنوعة، ويحاول من خلال هذه الفترة إرضاء الجميع والاستفادة إلى أقصى مدى منها. والبعض الآخر مستمعين يحاول التعرف على مخططات أبنائه ليوفر لهم ما يريدون، بحيث لا يطغى ذلك على الأوقات التي يقضونها معا، فلا ضياع للوقت بل استغلاله أفضل استغلال. فإلى جانب تلك الخطة، من الممكن أن يلتحق الأبناء بالورش المهنية والبرامج التدريبية والأنشطة الترفيهية المفيدة.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر، سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت، سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله، سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: سورة رهيبة احتوت الوعيد الشديد والعديد من المشاهد والصور المدهشة التي تأسر لب السامع. اتلوا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد عتيق الصنوي سورة قاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قاف والقرآن المجيد.

رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.

هود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا معكم في رحلة بين آيات هذه السورة العظيمة، كانت هذه تلاوة مباركة لسورة قاف بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
2: اللهم يا من يغفر الزلات،
3: اللهم يا من يغفر الزلات
2: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل.
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: مستمعينا، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة طه يتلوها علينا القارئ عبد الرحمن السعدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن السعدي ما تيسر له من سورة طه.
1: ما يقول من أحس وجعا في جسده، يضع يده على الذي تألم من جسده ويقول: بسم

0: رواه مسلم. ما يقال عند زيارة المريض وما يقرأ عليه لرقيته.
1: لا بأس طهور إن شاء الله،
0: رواه البخاري. ما من عبد مسلم يعود مريضا

0: لم يحضر أجله فيقولها سبع مرات:
1: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
0: إلا عوفيك.

0: رواه البخاري. فضل عيادة المريض. قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة. رواه الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي. ما يقول من يئس من حياته:
1: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق.
0: متفق عليه.
1: اللهم الرفيق الأعلى.
0: رواه مسلم. كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان: لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن ليقل:
1: الله

0: متفق عليه. من رأى مبتلا فقال
1: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا.
0: لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي. تلقين المحتضر. قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم
1: لا
0: قول لا إله إلا الله. رواه مسلم. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود. الدعاء عند إغماض

0: إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. رواه مسلم. الدعاء للميت في الصلاة عليه.
1: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله.

0: الحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم.
1: إن كان الميت صبيا يقال
0: اللهم أعذه من عذاب القبر.
1: حسنه الألباني. ما يقال عند إدخال الميت القبر؟
0: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله.
1: رواه الترمذي. ما يقال بعد الدفن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيك وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. دعاء زيارة القبور.

0: تحتسب.
1: متفق عليه.
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.
2: تغريدات أسرية.

0: تغريدات أسرية.
1: أخي الكريم، أختي الكريمة، كان أبو الدرداء يقول لزوجته: إذا غضبت فراضيني، وإذا غضبت أراضيك، وإلا فسرعان ما نفترق.
0: تغريدات أسرية.

0: الاستغفار في الدنيا نجاة في الآخرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: مئة وستة فاصل واحد FM
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: أعزائنا، تعتبر العطلة الصيفية فرصة لتوجيه طاقات هؤلاء الشباب إلى فعل ما هو مفيد لهم ولمجتمعهم من خلال إتاحة المجال أمامهم للتعبير عن أنفسهم واستغلال قدراتهم الاستغلال الأمثل لمعرفة إمكاناتهم الحياتية والمعرفية وتطويرها وتنميتها، حتى ينعم المجتمع بطاقات يتقدم بها إلى الأمام وعلى وقع ما يواجهه أبناؤنا، خاصة في سن المراهقة، من مغريات تسهل لهم طريقا نحو الانحراف، سواء من خلال الفضائيات المفتوحة أو الاستخدام السلبي للتقنيات الحديثة وخاصة الإنترنت، بالإضافة لتأثير رفاق السوء. تبرز أهمية إيلاء أولياء الأمور بصفة خاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية بصورة عامة الاهتمام الكافي والرعاية المطلوبة للأبناء بهدف استثمار أوقات فراغهم وإشغالهم بما هو مفيد ونافع لصقل مهاراتهم ومواهبهم، وبما يشجعهم على أن يعيشوا صيفا حافلا بالمتعة والتشويق، من خلال إلحاقهم بالبرامج الصيفية التعليمية التي تعزز من الهوية الوطنية لديهم. والأسرة هنا تتحمل هذه المسؤولية من خلال اهتمامهم بالأبناء واحتوائهم والتقرب منهم والتحري عن سلوكيات أصدقائهم، لا سيما في هذه المرحلة الحرجة من عمرهم التي يكون.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا.

أنا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء.

0: حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

0: اللهم سبحانك اللهم
1: سبحانك اللهم
0: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم
1: كل هم
0: وأبعد عني كل غم
1: كل غم
0: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري
1: صدري صدري صدري
0: وعيل معه صبري
1: صدري صدري
0: وقلت به حيلتي
1: حيلتي.
0: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر وخفية.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الزخرف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آوته مصاعد الأرواح إلى بلاد الأفراح. نطوف من بستان إلى بستان في فراديس آي القرآن، ناهلين من عذب معين التجويد وفنون الإتقان والإحسان، لنرتدي معكم في كل حلقة حلية التلاوة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: حلية التلاوة.
0: حلية التلاوة.
1: حلية التلاوة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا معكم ويتجدد في برنامج حلية التلاوة. هذه تحية تقبلها من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل أحمد جنبر، وتحية أوجهها بداية إلى فضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، الله يحييك.
2: حياكم الله وبارك فيكم وفي علمكم، ورحب كذلك المشايخ هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد ولي الجناحي. حياكم الله مشايخنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله مشايخنا الكرام ومستمعينا الذين انضموا إلينا للاستماع إلى حلقتنا عبر الأثير أو حلقة الإعادة، وهذا فاصل نستمع من خلاله إلى أرقام الهاتف الذي بإمكانكم من خلاله المشاركة معنا في حلقة البرنامج، فأهلا ومرحبا بكم.
6: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
0: حلية التلاوة.

عبر هذا الرقم مستمعينا نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة في برنامج حلية التلاوة، وكذلك الاستفادة من الملاحظات التي ترد أثناء تلاوة القرآن الكريم بأصواتكم الطيبة من خلال ملاحظات ولطائف المشايخ هنا في الاستوديو على التلاوات التي

0: تردنا في البرنامج. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأجدد الترحيب بفضيلة الشيخ جعفر جناحي، حياك الله شيخنا الكريم. وما زلنا في طبعا الشرح التجويدي
1: سورة عبس.
0: نعم، لسورة عبس.
1: إن شاء الله نستهدف من الآية 24.
0: نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صب
1: أنا صببنا الماء صبا
0: ثم شققنا الأرض شقا
1: ثم شققنا الأرض شقا
0: فأنبتنا فيها حبا
1: فأنبتنا فيها حبا
0: وعنبا وقضبا
1: وعنبا وقضبا
0: وزيتونا ونخلا
1: وزيتونا ونخلا.

0: وأبا
1: وفاكهة وأبا
0: متاعا لكم ولأنعامكم
1: متاعا لكم ولأنعامكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الآية 24: فلينظر الإنسان إلى طعامه. من الأحكام أو من أحكام التجويد في هذه الآية إخفاء النون عند الضاء، وهو إخفاء حقيقي كما يقال، يعني إخفاء النون الساكنة عند حروفها وحروفها من حروفها الضاء. فلينظر الإنسان، الراء في حالة الوصل تكسر وإلا فهي ساكنة في الأصل، لأن هذا فعل أمر، وفعل الأمر يكون مجزوما، وإذا كان الحرف صحيح فيجزم بالسكون، وحرك بالتقاء ساكنين عندما التقى الراء مع اللام في الكلمة التي بعدها. فعموما إذا وقفنا نقف بالتفخيم فلينظر، ولكن لو وصلنا نصل بالكسرة، والكسرة تتطلب الترقيق. الإنسان في حالة الوصل تحذف الهمزة الوصلية وتثبت اللام بإظهارها، لام التعريف بإظهارها عند الهمزة، همزة إنسان، والنون في إنسان تخفى كذلك كما عند الضاء، تخفى عند السين مع الغنة، وبعد السين ألف غير مرسوم، ولكن هي هذه من الحروف التي لم ترسم ولكنها تنطق، والمد مد طبيعي بطبيعة الحال لأن لم يقع بعدها لا همزة ولا سكون. إلى طعامه، إلى طبعا حرفه مد في الألف، وطعامه كذلك بعد العين حرفه مد، والكلمة تنتهي بها ويوقف عليها بالهاء. ننتبه في هذه الآية المسائل التالية: أولا تسكين اللام فلينظر، هذا لام الأمر، ولام الأمر تأتي ساكنة في الأصل،

إلا عند الابتداء يبدأ بكسر، وإلا في الأصل لام الأمر ساكنة، ولكن علينا أن نسكن هذا اللام وليس كما يقرأ البعض فلينظر فلينظر، إنما فلينظر.

0: فلهذا نسمع أنها كأنها تفخم النون أو الغنة، وإلا ليس الأصل أن نفخم النون، هذا ليس من طريق مدارسنا في البحرين. ثم المسألة الأخرى، إلى طعامه
1: عفوا شيخ جعفر، كيف يتم تفخيم النون في كخطأ شائع؟
0: فلينظر هكذا بهذا الصوت، فلينظر، يعني في هناك يعني محاولة من القارئ أن يفخم الغنة. هذه ليست يعني قاعدة نحن تعلمناها أو مشايخنا سمعنا منهم، إنما فلينظر هنا في ارتفاع اللسان عند إخفائي عند الضاء، في هذا الارتفاع قد يتموج الصوت فيسمع كأنه مفخمة، وإلا ليس الأصل أن تتعمد إلى تفخيم الغنة، لأن الغنة في الأصل هي صفة، والصفة لا توصف بصفة، إنما الحرف هو الذي يوصف بصفة، فالغنة صفة، وكذلك كذلك التفخيم صفة. طيب، إلى طعامه، الألف وقعت قبل الطاء، وهنا ما يقع في بعض أخطاء الطلبة أنهم يقولون إلى طعامه، إلى يعني يتجه إلى تفخيم اللام والألف قبل الوصول إلى حرف الطاء، وهي من أخطاء الشائعة التي تقع أو تقع يعني حروف المرقق قبل حروف التفخيم. نعم، الألف إذا وقعت بعد الحروف التفخيم تفخم، ولكن إذا وقعت قبل حروف التفخيم فتكون مرققة على الأصل. طعامه، طبعا طعامه تنتهي بها، والها هذه في حالة الوقف تكون ساكنة، والسكون يضعف الحرف، والها أصلا حرف ضعيف، فلهذا ينبغي مراعاة إسكان الها مع الهمس والرخاوة، يعني مع جريان النفس والصوت. طعامه، بعض الطلبة يقرأ طعامي، أين الها؟ ما فيها، أسقط الها. أن صببنا الماء صبا، أن وليس إن، في رواية حفص ويتبعه طبعا زميله شعبة وكذلك حمزة والكسائي وخلف الكوفيون يقرؤون أن، وهناك قراءة صحيحة إن صببنا، وهي قراءة الباقين من القراء. عموما ننتبه أنه تقرأ أن، النون المشددة تغن بمقدار حركتين، وبعد النون مشددة ألف، صببنا قلقلة الباء، طبعا الباء الثانية لأن الأولى متحركة، والقلقلة تكون في الحرف الساكن من خمسة أحرف، وبينا مقلقلا إن سكن، ولكن ما ذكر الإمام ابن الجزري في هذا الباب، إنما ما ذكر الحروف، إنما ذكر الحروف هذه في باب الصفات لما قال قلقلة قطب جد واللين واو والياء سكنا. طيب، والقلقلة يكون عند الحرف ساكن، حتى لماذا يعني الهدف أو الغاية من القلقلة؟ لسماع الحرف بنبرة قوية، إذا لم تكن هذه النبرة طبعا الحرف سوف يختفي. صببنا الماء، الألف في صببنا في المتطرفة تحذف درجا، الماء اللام التعريف تظهر عند الميم، كلمة الماء مد متصل واجب، متصل لأن الألف مع الهمزة السبب وقع متصلة في كلمة واحدة في الأصل، وهذا المد يسمى واجبا لوجوب مده عند جميع القراء.

0: أكثر من المد الذاتي والطبيعي، وتمد هنا بالتوسط أو بأربع أو خمس حركات. صب هي أصلها صبا منونة، فإذا وقفنا عليها نقف على الألف المرسومة، طبعا مرسومة ألفا بالمتطرفة، وهي نتيجة التنوين المنصوب. التنوين المنصوب لم نقف عليها، استبدل أو يعوض التنوين بألف. طيب أنا الأخوة في الاستوديو ممكن نوجه سؤال حتى نعمل عصر ذهني، هل في كل حالات التنوين المنون بالفتح المنصوب يبدل إلى ألف، أم هناك حالات لا؟ في ظنكم أستاذ أحمد وكذلك شيخ فهد، والسؤال موجه إليك أستاذ حسن، وأنت غير مطالب طبعا. هذا السؤال يعني أحيانا يسأل عن في بعض الامتحانات في التجويد، في كل الحالات ما لم تكن الحرف المنون بالنصب أو منون بالفتح ما لم تكن تاء مربوطة، مثل رحمة، رحمة تاء مربوطة، فمثل ما أدري في هذه الآيات موجودة فيها سورة. طيب فإذا وقفنا على رحمة نقول رحمة أم رحمة؟
1: رحمة
0: رحمة. إذن في هذه الحالة التنوين لا يستبدل أو لا يعوض بألف، إنما التاء هي التي تبدل إلى هاء وليس التنوين. عموما التنوين المفتوح
2: في هذه الحالة، لو وقفنا على كلمة وفاكهة مثلا،
0: فواكهة ماذا تقول؟
2: وفاكهة،
0: فاكهة. نعم نعم. صب إذا نقف عليها بتعويض أو بإبدال التنوين إلى ألف، وفي هذه الحالة يكون المد كالمد الطبيعي، ولكن لا يسمى مد طبيعي لأن في حالة الوصل لا وجود لهذا المد، يسمى مد عوض، مد عوض عن التنوين. طيب ما الذي ينبغي على القارئ أن ينتبه في هذه الآية؟ الكلمة الأولى أن تقرأ أن وليس إن، بعض الطلاب قد ما ينتبه ويقرأ إن. ثم صببنا، كلمة صببنا وصب كذلك، إن عند الانتقال من الصاد الحرف المفخم إلى الباء الحرف المرقق نخفض اللسان حتى ما يتفخم الباء، ما نقول صب أو صببنا، إنما نرقق الباء صببنا، وكيف ذلك؟ أن ينخفض اللسان إلى قعر الفم أو قعر الحنك الأسفل. ثم شققنا الأرض شقا، ثم غنة مشددة في الميم، غنة في الميم مشددة، شققنا كذلك. هي يعني هذه الآية شبيهة بالآية التي قبلها، هناك أن هنا ثم ميم مشدد وهناك نون مشدد. شققنا هناك صببنا، قلقلت القاف الساكنة، الأرض اللام هنا ساكنة وتظهر عند الهمزة، والراء ساكنة كذلك حكمها التفخيم لأنها وقعت بعد فتح. وشق هي شقا تنوين، والتنوين عند الوقف عليها كما قلنا سابقا أن نقف عليها بالألف عوضا عن التنوين. وكذلك ننتبه في هذه الآية أن القاف المفخمة هنا لا يؤثر لا على الشين التي قبلها ولا على النون التي بعدها، شققنا وليس شققنا الأرض أو شققنا بتفخيم الشين، كل هذا ينبغي أن نحترز منه في تلاوة هذه الآيات. فأنبتنا فيها حبا، فأنبتنا الهمزة

0: هنا همزة محققة، أنبت وفعل ماضي من الصرف
1: رباعي.
0: رباعي،
1: نعم.
0: والفعل الرباعي مطلقا همزتها قطعية سواء كان في حالة الماضي أم المضارع أم الأمر، فعل الرباعي همزتها تكون قطعية دائما. ما معنى قطعية؟ يعني تثبت ابتداء وتثبت إذا كان في وسط درج التلاوة سواء في وسط الكلمة أو في بداية الكلمة، لكن في وسط إنما تثبت عندها بالتحقيق. النون الساكنة بعدها باء تقلب إلى ميم، ثم تخفى هذا الميم بالغنة، يعني حكمين على بعض، النون تقلب ميما والميم تخفى عند الباء، ولهذا وضعت ميم صغيرة على
1: على النون.
0: النون لأن النون تتحول إلى ميم ولا بد من الغنة لإخفائها، وهذه حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين، وليس هذه الصفة لا توجد في أي حرف آخر إلا في النون الساكنة والتنوين. الإخفاء موجود، الإظهار موجود، الإدغام موجود، الإقلاب هي خاصة وميزة للنون الساكنة والتنوين، ولا تقلب إلا عند حرف واحد وهو حرف الباء، النون تقلب عند الباء فقط. ولماذا تقلب النون للميم؟ لأن الميم والباء حرفان من نفس المخرج، فحتى يسهل على النطق انتقال من النون إلى باء صعبة، إنما تحول إلى ميم، وكلا الحالتين النون والميم فيها غنة لأن بعدها باء فيسهل في النطق، فأنبتنا.
1: لذلك
0: لكن كيفية،
1: نعم، لذلك عندما يكتب اسم العالم الجليل قنبل، وهو أحد القراء، يكتب بقاف ونون وباء ولام، لكن
0: قاف، أيوة،
1: نعم، لكن ينطق قنبل
0: أيوة
1: بالميم.
0: بالضبط،
1: نعم
0: يعني جرى عليه أحكام التجويد
1: نعم
0: مثل نعم، جزاك الله خير. لكن قنبر ماذا؟
1: أيضا
0: ليش ما راح بعيد يعني قنبل؟ قنبر من أسامي المشهورة الآن عندنا.
1: أو إبراهيم
0: نعم.
1: تفيدنا في هالموضوع.
0: طيب، لكن كيفية هذا الإخفاء، النون قلبها ميم عند الباء، هذه مسألة قد تطول الكلام فيه، لكن عموما لابد من تلامس الشفتين عند نطق إخفاء الميم عند الباء. لا، الفرجة هنا حالة شاذة كما نفهمها، لأن الفرجة فرجة الشفتين، إذا عملت فرجة فهذه الفرجة لا نونا ولا ميما ولا باء، يعني وضعية شاذة، وفي التجويد دائما تأخذ أحكام المخرج نفسه، مخرج الميم، مخرج الباء، مخرج النون، خلنا دعنا في هذه، مخرج الميم ومخرج الباء بإطباق الشفتين. فإذا أنت وجعلت فرجة فمخرج ماذا في هذه الحالة؟ لا نون ولا ميم ولا باء، ولا بد من الغنة التي تخرج من الخيشوم، ولكن دون ضغط، دون كز، تلامس، لأن إخفاء هذه الحالة هنا إخفاء، إذا ضغطت فأصبح إظهارا، يعني إذا قرأت فأنبتنا هذه أصبح إظهارا، لأن أنت طبقت الشفتين لأجل الميم فأصبح إظهارا. فيها ما الطبيعي في الياء وفي الألف، حبة هي حبا منونة بالألف، منونة بالفتح، قلبت ألف عند الوقف. من الأخطاء في عند الطلاب عند قراءتهم في هذه الآية، يقرؤون فانبتنا، فانبتنا يعني يسقط.

0: ضبط الهمزة في حالة الدرج، وهذا همزة قطعية لابد من إثباتها. ثم وعنبا وقضبا، وعنبا وقضبا، التنوين في عنبا أدغم في الواو، والتنوين لما يدغم في الواو فلا بد من الغنة، فالإدغام وقع في الواو من التنوين إلى الواو. والغنة تتبع الواو أم تتبع التنوين؟
1: الغنة تتبع الواو،
0: لا غنة،
1: الغنة من التنوين
0: أيوة
1: ذهبت
0: غنة،
1: إلى الواو.
0: يعني الغنة تتبع التنوين ولكن ذهبت إلى الواو، فلهذا سمي إدغاما ناقصا. من يد ونهاية الكلمة نسمع إدغام ناقص، إدغام تام. من أين أتت هذه الكلمة الإدغام الناقص؟ إدغام الناقص أي أن الحرف المدغم فيه والمتمثلون في الواو جاء الشيء من صفة الحرف الأول أتى إلى الحرف الثاني، بمعنى أن الحرف الأول لم يختفي تماما، مثل قد تبين، قد تبين تاء خالصة ما في أثر للدال، لكن هنا وعنبا وقضبا الغنة هذه خاصة بالنون ساكنة بالتنوين، لما أتت إلى الواو بمعنى أن أثر النون صفة النون دخلت في الواو، فأصبح الإدغام ناقص، ليس واوا خالصا، إن واوا مع نكهة الغنة إذا حبيت تسمي. وقضب تنوين نقف عليها بالألف. وقضب نلاحظ هنا في من الأخطاء الشائعة، البعض يقرأ وقضب ما نسمع للضاد، وقضب ما في أثر للضاد، أو وقضب، وقضب يعني قلقلت الضاد، أو قضب قلبها ضاع. هذه صور من الأخطاء التي يقع كثيرا عند النطق بالضاد الساكنة، من أكثر الأخطاء التي أنا أسمعها في أثناء امتحانات حفظ القرآن وفي التلاوة والتجويد، سكون الضاد. سكون الضاد ينبغي أن يدرب الطالب جيدا كيف ينطق الضاد الساكنة في أثناء التلاوة،
2: هم
0: سواء وصلا أو وقفا. نعم
2: هم يخطئون لأنهم يعني يحرصون على نطقها يعني وعلى إبرازها، لكن يعني يخطئون الوجه في هذا، فما هي الطريقة
0: فيقعون
2: الصحيحة؟
0: في خطأ أكبر من الخطأ الأصل لو ينطق. يعني لما يقول وقضب، الآن ماذا تسمع وقضب؟ هل سمعت ضاد؟ ولما تقول وقضب أي قلقلة، ونحن نعرف القلقلة كم حروف، 6 ولا 10؟ 5. لا فأين جاءت الضاد؟ ليست من قطب جد، فتقرأ وقضب وقضب، ولهذا ينبغي التدريب على نطق الحروف الهجائية بحركاتها الثلاث وبالسكون. في تمرينين دائما أنا أحث الطلبة عليها، تمرين هو نطق الحروف بحركاتها مثل ض ضي ضو حتى نبين الحركة ونبين الحرف، والتمرين الثاني إسكانها وإدخال همزة عليها مثل أض وإض وأض حتى نبين حرف الضاد عندما تلتقي بحرف آخر. الخطأ الشائع الثاني وعنبا وقضبا، كثير من القراء والطلبة يقرؤون وعنبا وقضبا، وعنبا وقضبا، يعني واو خالص، يعني بدل أن يأتي بالغنة تكون إدغاما ناقصا يقرأ بإدغاما تاما وعنبا وقضبا. كيف نعرف؟

0: لو أغلقت الأنف إذا لم ينقطع الصوت فهذا إدغام تام. وعنبا وقضبا. ولكن لو انقطع الصوت فاعلم أن الخيشوم مفتوح وبالتالي أنت في المكان السليم، يعني أتيت بغنة. هذا خطأ شائع عند كل تنوين عندما يعني يقع مع الواو. وزيتونا ونخلة مثلها، الآية التي بعدها تنوين أدغم في الواو. وحدائق غلبا، وحدائق غلبا، وحدائق طبعا مد طبيعي، مد متصل واجب، وغلبا الألف المنقلبة عن التنوين. المد المتصل واجب ومد مقدار التوسط، ولكن ننتبه لشيء واحد أنا في هذه الآية. وحدائق غلبا، التقاء القاف مع الغين، وحرف عندما يكون حرف يلتقي مع حرف والحرفان من مخرجين متقاربين فقد ينقلب الحرف الأول على الثاني ويكون الغلبة للحرف الأقوى. والآن القاف التقى مع الغين، والقاف والغين حرفان متقاربان، أليس كذلك؟ القاف من أقصى اللسان والغين من أين؟
1: الحلق.
0: من أدنى
1: الحلق.
0: الحلق الأدنى من نهاية مخرج الحلق إلى بداية مخرج اللسان، يعني التقاء بينهما. ولهذا قد ينقلب القاف على الغين والغين على القاف عند كثير من اللهجات المحلية. وفاكهة وأبا، كذلك التقاء التنوين مع الواو إدغام بالغنة، انتبهوا لذلك. وآخر شيء في الآية متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم إدغام التنوين في اللام، إدغام تام من غير غنة. لكم ولأنعامكم، الميم هنا، ولكم ولأنعامكم نظهر الميم عند الواو، ولأنعامكم كذلك نظهر النون الساكنة عند العين. ينبغي للقارئ أن ينتبه شيء واحد في هذه الآية. متاع لكم ولأنعامكم يظهر الميم عند الواو، لأن كثير من الطلبة عندما يقرأ هكذا متاع لكم ولأنعامكم الميم أسقطت أو أضغمت في الواو، وهو خطأ شائع. طيب ما السبب؟ السبب أن الميم والواو حرفين من مخرج واحد، فلهذا اختصر الطريق وقرأ بالواو دون الميم. هذا والله تعالى أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.
2: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به من شرح تجويدي لهذه الآيات الكريمة من سورة عبس، وسوف نواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة بقية هذه السورة شرحا تجويديا. مستمعينا الكرام ابقوا معنا، نلقاكم بعد هذا الفاصل. ورقم التواصل في البرنامج للاستماع إلى تلاواتكم الطيبة، هاتف رقم 17455544، 17455544. نلقاكم بعد هذا الفاصل.

0: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
1: حلية التلاوة.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، عدنا إليكم وبرنامج حلية التلاوة، وعلى هاتف 1-7-4-5-5-5-4-4 نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة في برنامج حلية التلاوة. أجدد الترحيب هنا في الاستوديو مرة أخرى بفضيلة الشيخ جعفر جناحي، حياك الله شيخ جعفر.
1: سلمك الله.
0: وأجدد الترحيب كذلك بمشايخنا الكرام هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهند سالم والشيخ أحمد وليد جناحي، حياكم الله مشايخنا الكرام في هذا اللقاء. ونحن متعطشون للاستماع إلى تلاواتكم الطيبة، فنحن ما زلنا في تلاوة الختمة التي نحن في صدد استكمالها في كل حلقة، لكن ما رأيكم أن نستمع إلى تلاوتهم بعد هذه المكالمة على هاتف 1-7-4-5-5-5-4-4 1-7-4-5-5-5-4-4. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا ومرحبا، من معنا؟
2: معك محمد المغيثي.
0: حياك الله يا شيخ محمد، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله؟
2: يسلمك يا رب. خير الله يسلمك، الحمد لله بخير.
0: حياك الله، تفضل يا شيخ محمد. تفضل شيخ جعفر.
1: تفضل شيخ محمد.
2: السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم وبركاته. إن شاء الله تبدأ من الآية 89 من سورة هود، صفحة 232.
2: 200
1: صفحة 232.

0: بداية الصفحة.
1: اي نعم سمعته
0: يا
1: شفته.
0: قوم
1: اي نعم تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح.
1: شيخ محمد، أنت تقرأ بقصر المنفصل أم توسط؟
0: نعم
1: بقصر المنفصل. نعم
0: نعم إن شاء الله.
1: نعم طيب، قبل ما تستمر في مسألة يعني لازم تشوف يعني نختبرك فيها. ويا قومي لا يجرمنكم، هل ممكن نقف على لا أو لا؟
0: أعيد السؤال شيخنا.
1: هل ممكن يعني اضطرارا نقف على كلمة لا ويا قومي لا؟
0: اضطرارا يجوز.
1: طيب هل ممكن نقف على يجري؟
0: اضطرارا تقصد نفس السؤال؟
1: أي
0: قد ربما الاضطرار يعني الإنسان ما بي يعني أبجد شيء.
1: طيب يجري كلمة أم
0: لا
1: نص؟
0: يعني لا يقف على الياء،
1: لمويا
0: يقف على السكون، على سكون الراء.
1: أي على أساس أنه كلمة يعني؟
0: إذا كان اضطرارا يقف على السكون.
1: إيه ولكن شيء واحد، أنا السؤال أنا واصل إلى مسألة يعني. هي ليست كلمة يجري، نص كلمة.
0: لا لا حرف يجري كلمة.
1: لا يجرمنكم هاي كلمة واحدة.
0: أنت قصدك أنه لا يقف على أساس
1: النص
0: لا
1: لا يقف
0: يدخل
1: على
0: بينهم.
1: نص الكلمة.
0: أنا فهمت
1: لماذا نقول
0: الكلام.
1: هذا الكلام؟ لأن في المصحف، المصحف اللي أمامي الآن،
0: نعم
1: أشوف في فاصل بين الراء وبين
0: الميم.
1: الميم. ما أدري
0: نعم
1: المصحف اللي أمامك كيف،
0: والله مصحف من
1: والمشايخ
0: هو
1: اللي عندي في الاستوديو كيف يشوفونها؟
2: نعم شيخ،
1: في فاصل؟
2: في فاصل. نعم
1: نعم. طيب لا هذه اللي ما في، اللي عندك ما في.
0: نعم في فاصل، في
1: نعم
0: فاصل. أنا عندي
1: هذا الفاصل أشكل على كثير من الطلاب لما نقريهم، يقول هي كلمتين هذه، يجري ومنكم. شنو منكم؟ يجرمنه، هي يجرمنه زين،
0: بالمعنى. نعم
2: كلمة واحدة.
1: كلمة واحدة،
0: نعم
1: وتقسيم الكلمة إلى قسمين والوقف، هذا لا يصح أبدا، ولم يقل به أبدا أحد. فنقف يجرمنكم على الميم، أي نهاية الكلمة. واضح شيخ؟
0: جزاكم الله
1: بس
0: خير. نعم واضح.
1: لكما علوم تفضل.
0: جزاكم الله خير، بارك
1: نعم
0: الله في علمكم. تمام واضح شيخ.
1: استمر.
0: وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه.
1: كلمة ثم، هذه ثم ثاء وميم مشددة،
0: نعم
1: هذه من الأخطاء البعض يقع فيها، يقول ثم يتوبوا،
0: يمر
1: تمطيط الثاء للوصول إلى الميم مشددة.
0: نعم
1: تقرأ ثم على طول بعد الثاء ميم، ثم هكذا.
0: نعم
1: أعيد.
0: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.
1: أنت قرأت ما نفقه كثيرا صح؟

0: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا.
1: طيب لو واحد قرأ نفقه كثيرا غلط؟
0: يعني راح إلى قراءة أخرى. أعتقد ابن كثير،
1: لا، ما راح لقراءة أخرى،
0: أو أنه زود المد.
1: راح إلى خطأ لحنجلي ذهب. الكلمة تنتهي بها صح؟
0: أي نعم، يعني صلة، تقصد
1: إيه،
0: كأنه جاب صلة.
1: أتى بها صلة، وهذه ليست ها ضمير.
0: نعم صحيح،
1: ليس كل ها تنتهي بها الكلمة ها ضمير، قد تكون تاء مربوطة قلبت ها، وقد تكون ها أصلية مثل هذه نفقه فقه من أصل الكلمة، مثل فواكه ها أصلية نفقه، وهكذا مثل كلا لئن لم ينتهي لنسفعا، تنتهي بها أصلية.
0: نعم
1: القاعدة في الصلة، الصلة يعني أن نشبع الحركة في الحرف حتى يتولد عنها واو أو ياء مادية، تكون متى؟ عندما نصل بالكلمة التي بعدها وبينها وقبلها وما بعدها حركة. الآن هنا قبلها حركة وبعدها حركة، صحيح هذا شرط واحد موجود، لكن الأصل غير موجود، الهاء الكناية غير موجودة، هاء الكناية ليست هذه. طبعا يقول يا شيخ كيف نعرف عن هذه هاء كناية؟ والله من أصل الكلمة، بسيط بسيط، احذف الهاء من الكلمة وشوف كيف تقع الكلمة. لو حذفت الكلمة نفقه تصبح ماذا؟ نفقه، ماذا نفقه؟ تغيرت الكلمة، هذه نفقه يعني نعلم، ما نفقه لا ما نعلم كثيرا. نعم شيخ تفضل،
0: جزاكم الله خير.
1: حياك الله.
0: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولم

0: آمنوا معه برحمة منا
1: لا
0: برحمة
1: لا محتاج، وأخذت الذين ظلموا. لا تبدأ برحمة منا وأخذت، يعني هذه كلام يعني لا يستقيم.
0: صحيح.
1: نعم.
0: وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين
1: لو تصلها تصير أجمل شوية إلى فرعون.
0: نعم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون

0: وما أمر فرعون برشيد.
1: أحسنت، حسبك، بارك الله فيك على
0: أخيك
1: المشاركة.
0: مبارك،
2: حياك الله شيخ محمد، شكرا لك على هذه المشاركة ونرجو لك التوفيق معنا أيضا هذه المكالمة. السلام عليكم.
1: قبل
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله، من معنا؟
0: أحمد.
2: حياك الله شيخ أحمد، خليك معنا نسمع تعليق الشيخ جعفر على المكالمة السابقة ونعود إليك.
1: تفضل على السريع. إلى فرعون وملئه، قلت أنا صل بالتي قبلها لن متمم لها، أرسلنا موسى بآيات وسلطان مبين إلى فرعون وملئه، لكن الآن تعليق على كلمة ملئه. ملئه نجد أن في ياء ساكنة بين الهمزة والهاء،
2: صحيح،
1: لكن هذه ياء مرسومة وعليها دائرة صغيرة، والدائرة الصغيرة تشير إلى أن ما تحت الدائرة، ما تحتها من الحروف لا تنطق، فتقرأ وملائه وليس وملائيه. وملائه، فالانتباه لذلك. تفضل شيخ.
2: تفضل يا أحمد.
0: تفضلكم
1: شيخ أحمد، تفضل.
0: أي آية؟
1: الحين وصلنا 98، سلمك الله.
0: يلا نبدأ.
1: على بركة الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.
1: في هذه واحدة شيخ مات، فأوردهم النار. النار كذي بالتفخيم الألف والنون قبلها لأجل الراء، هذه تغلب العامية أحيانا على الواحد. عيد شوي
0: إن شاء الله سأحاول. فأوردهم النار.
1: أيوة.
0: وبئس الورد المورود.
1: أعد مرة ثانية كأني أنا صوت. وبئس الورد.
0: أبشر يا أيها الشيخ، أبشر.
1: أبشرك الله بالجنة.
0: آمين جميعا يا رب. وبئس الورد المورود.
1: بس لا تموج الواو. وبئس الورد المورود.
0: طيب. حاضر. وبئس الورد المورود.
1: ممتاز.
0: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. بئس الرفد المرفود.

0: جيد.
1: منها
0: وما
1: قائمة. أعد منها، لا تمد وايد عاد،
0: طيب
1: قد المطلوب في الرواية.
0: طيب
1: منها
0: منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لم

0: أمر ربك وما زادوهم غير
1: زادوهم
0: وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك
1: شيخ، انت ايش سويت في الباء لما وقفت؟
0: قلقلت
1: بس هي قلقله كان صوت قنبله.
2: ما شاء الله.
3: الله يغفر لي يغفر لك يا شيخ.
1: يعني وايد بالغ في قصدي، وايد بالغ، يعني الصوت جدا عالي.
0: خففها شوي. البحر النبي خارج البحر النبي.
1: الله عليهم. اذا الباء الباء تقلقل، ولكن مو قلقلة كأن تقول يعني كأن الصوت انفجاري أو أقوى حتى من الحرف نفسه. تتبيب هكذا، تتبيب، مبالغ فيه.
0: لذلك يا شيخ أنا متصل لكم عشان تعلموني.
1: الله يسلمك، وإحنا حاضرين ونتعلم منك بعد.
0: أغفر الله العظيم. إن شاء الله يا شيخ.
1: تفضل شيخ. وكذلك
0: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
1: زين. نعم.
0: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود.
1: أحسن، بارك الله فيك شيخ أحمد.
2: ما شاء الله.
0: وفيك الله بارك الله.
1: بس مثل ما قلت القلقلة شوي خفها قليل، وكذلك المد هذه في الواو هذه يعني لا تموج فيها، تصير كأنها.
0: ممكن تقرأها لي مرة ثانية القلقلة اللي في التثبيت؟
1: تتبيب حتى شديد حصيد المرفود وهكذا.
2: تكون بسيطة يعني.
1: الله يحفظك. حياك
2: الله يا شيخ.
0: نشكر على البرنامج الطيب.
2: عاد عاد لا تقطعنا، عاد خلنا نسمع صوتك مرة ثانية.
0: إن شاء الله.
2: حياك الله يا أحمد، شكرا لك على المشاركة. شكرا جزيلا. و فيما تبقى من وقت البرنامج شيخ جعفر نستمع إلى مشايخنا هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهند سالم والشيخ أحمد وليد جناحي.
1: طيب نسمع صوت الاستوديو، تفضل شيخ فهد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد.
1: هذه شيخ فهد يوم يأتي، هذه بعض الطلبة يقولون يوم يأتي لا تكلم نفس.
2: نعم.
1: فانتبه ان هنا ما فيها.
2: نعم.
1: يأتي تاء مكسورة فقط. نعم.

0: لبوك
1: لبوك، خف شوية
0: في الهمس
1: في الكافيه
0: إن شاء الله شيخ
1: ما شاء.

إن ربك فعال لما يريد.

0: عطاء غير مجذوذ.
1: عيد
0: إلى شيخ
1: اي
0: نفس هلا
1: كان ال... كان قلقلت ال... ذا ال...
0: في
1: يبدو لي
0: كلمة
1: مجذوذ.
0: إن شاء الله. عطاء غير مجذوذ.
1: أحسنت شيخ أحمد، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب.

0: بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
1: بصير.
0: إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار

0: تبصرون.
1: أحسنت، جزاك الله أحسنت. كلمة وإن كل لما، طبعا في يمكن بعض يصعب على تلاوته من أول مرة. عموما هي وإن كلا، في قراءة وإن كلا بإخفاء النون ساكنة، إنما هي في قراءة الجمهور وحفص منهم نون مشددة، نون مشددة مفتوحة مع الغنة.
2: نعم.
1: مسألة ثانية، ولا تطغوا، هي الآية التي بعدها، ولا تطغوا. القارئ قد يقدم التفخيم في التاء قبل الوصول للطاء فيقرأ ولا تطغوا، وهي كثير ما نسمع، فتلقائيا يصبح لحن جلي بالطبع، لأن التاء إذا قلبت طاء فانقلب إلى حرف آخر. والشيء الثالث، ولا تركنوا، ولا تركنوا بترقيق التاء، وليس ولا تركنوا بتفخيم التاء حتى تتحول إلى الطاء بسبب الراء المفخمة التي بعدها. الله تعالى أعلم.
2: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به من هذه الفوائد الطيبة في شرحكم تجويديا وكذلك توضيحكم للتلاوات الطيبة سواء هنا في الاستوديو أو في ما استمعنا إليه من مستمعينا الكرام المشاركين معنا في هذه الحلقة. بارك الله فيكم، وكذلك الشكر موصول.

نقول إلى مشايخنا هنا في الاستوديو الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي، جزاكم الله خيرا على جهودكم الطيبة وحضوركم معنا في الاستوديو، وكذلك شكرا لكم مستمعينا الكرام من شاركنا في هذه الحلقة واستمع أيضا إلى حلقة البث المباشر أو حلقة الإعادة. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو ولا، ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحله. نلقاكم على خير في حلقة أخرى من برنامج حلية التلاوة. حتى ذلك الحين لكم من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل أحمد جنبر أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أيها الإخوة الكرام، نواصل ما تبقى من سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس سورة المؤمنون. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: هذه سائلة تقول يعني تؤخر غسل الجنابة لكي تقضي بعض المشغول الشغل في البيت والمسؤوليات وغيره، وأحيانا يكون المذيع يعمل وهي يعني تعمل في المنزل فتتردد معه الآيات وهي على جنابة تنسى، فهل عليها شيء وما حكم تأخير غسل الجنابة؟
2: الحمد لله رب العالمين، الجنب لا يقرأ القرآن لأن الجنب إذا كانت المرأة على جنابة فتستطيع أن تغتسل في أقرب وقت، وإن لم تجد الماء أو لم تستطع استخدام الماء فإنها تتيمم، على خلاف لو كانت نفساء أو كانت حائض فليس بيدها حتى تنتهي من حيضها ومن نفاسها، وكونها تردد لا شعوريا إنسان يردد قرآن أو كذا فلا بأس، ما عليها شيء لأنها لم تتعمد التلاوة، لكن الجنب ممنوع من قراءة القرآن الجنب.
1: أحسن الله إليكم بارك في علمكم.
0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس

0: عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: من فضائل سورة الملك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

0: يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

الأذكار دعاء الدخول إلى البيت. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته قال بسم

0: أو أجهل أو يجهل عليه.
1: الأذكار.
2: يمكن للتغيير المفاجئ مستمعين الكرام في نمط الحياة خلال عطلة الصيف مثل السهر وقلة النوم والانشغال المفرط بالأجهزة الإلكترونية يمكن أن يؤثر سلبا على التوازن النفسي للأطفال والمراهقين، وهنا تأتي أهمية إدارة الوقت وتوفير بيئة داعمة في المنزل. وفيما يخص السهر وقضاء وقت طويل في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، من المهم أحبتنا إعادة تنظيم نمط الحياة خلال فترة الصيف، والابتعاد عن السهر والحفاظ على ساعات نوم كافية ليلا من خلال تحديد أوقات ثابتة للنوم والاستيقاظ لتحقيق التوازن النفسي والجسدي. كما أن الروتين اليومي المرن عنصر أساسي للراحة النفسية، وذلك من خلال اتباع خطة يومية تدمج بين الأنشطة الممتعة والراحة والتفاعل العائلي، بحيث يمكن تخصيص جزء من النهار للأنشطة الحركية كالمشي والسباحة، وجزء آخر للأنشطة الذهنية مثل القراءة وممارسة بعض الفنون، إلى جانب وقت حر غير مقيد يساعد الابن على الاسترخاء. كما يلعب الدعم العائلي دورا كبيرا في تعزيز الصحة النفسية خلال العطلة الصيفية، بحيث يجب أن يشعر الطفل أو المراهق أن الإجازة فرصة لتقوية العلاقة مع العائلة وتعزيز الحوار المفتوح والاستماع لمشاعرهم وإشراكهم في تخطيط النشاطات، وعلى أهمية ممارسة الهوايات والأنشطة الإبداعية مما يرفع مستوى الرضا الذاتي ويقلل من المشاعر السلبية. كما يفضل أيضا تخصيص وقت للنشاطات العائلية الخارجية مثل الرحلات واللعب في الهواء الطلق، الأمر الذي يسهم في خفض مستوى التوتر وتعزيز الروابط العاطفية داخل الأسرة.

اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك. حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء.

وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن استثمار الوقت وعدم تضييعه فيما لا يفيد، فقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومع بداية كل عطلة صيفية يتحير أولياء الأمور في اختيار الأماكن التي يفضلون أن يرتادها أبناؤهم في عطلة الصيف، فالأبناء في حاجة إلى الترفيه والتسلية بعد الانتهاء من العام الدراسي، فكيف تستثمر العائلة إجازة الصيف؟ يعتبر فصل الصيف أيها الأعزاء وما يصاحبه من فراغ في الوقت الكبير بالنسبة لأولادنا وبناتنا، يعتبر فرصة سانحة للجميع، إذ يعتبر بمنزلة المغارة الواسعة المليئة بالكنوز الثمينة والأخطاء الجسيمة أيضا. والأبناء في العطلة الصيفية يتعطشون إلى الانطلاق والحرية بعيدا عن الالتزام كما في أثناء الدراسة، ولكن لا بد من أولياء الأمور أن يخططوا تخطيطا حسنا ويضعوا أولويات الاهتمام بالأمور في العطلة كما كان الاهتمام بهم في أثناء الدراسة والمذاكرة والامتحانات. وبهذا يمكن أن يخرج الأبناء من العطلة الصيفية وقد استفاد الابن أو البنت بملء فراغه في عطلة الصيف، وقد حصن نفسه من الانحرافات ورفقاء السوء والتجمعات والسهر، وكسب فائدة كبيرة من استثمار هذا الوقت. وهناك عدة وسائل لتحقيق ذلك، منها أن يجلس الآباء والأمهات مع أبنائهم ليخططوا للعطلة الصيفية، وهذا الأمر بذاته يعلمهم التخطيط ويحملهم مسؤولية الوقت، وكذلك يزيد من

التآلف والتقارب بين أفراد الأسرة الواحدة، وعن طريق هذا الأسلوب يعلم ولي الأمر توجهات أبنائه وتطلعاتهم وهواياتهم، وعندها يبدأ بتوزيع الأبناء كل حسب رغبته. وهذا لا يعني الأخذ برغبة الأبناء كما هي، بل تناقش بكل هدوء وود وإقناع، وعندها يمكن تقسيم الهوايات والرغبات إلى نوعين: الأول التعليم الفردي كالانضمام إلى دورة مثلا في الفترة الصباحية، والثاني الأنشطة التي تحتوي على روح الجماعة فتكون مساء والتشاور مع الأبناء مستمعين للتخطيط للبرنامج الصيفي المتكامل الذي يحتوي على التعليم واستغلال الفراغ والترويح في الوقت نفسه له آثار إيجابية. قليل من الأسر تعلمها، كما أن الجلوس مع الأبناء عند البدء بتنفيذ البرنامج ومتابعة ولي الأمر لهم لتصحيح المسار وتعديل البرنامج سواء بالإضافة أو الحذف يكون وقعه راقيا ومثاليا، يسهم في تقويم النفس واعتدال طبعها وتقبلها للمتغيرات والمستجدات وزيادة المحبة والثقة بين جميع أفراد الأسرة.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

أيها الأحبة، فيما يلي تستمعون إلى سورة الروم بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الروم. إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: زوجني أو زوجني.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة النمل.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد FM
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: عظيم.
1: كانت هذه تلاوة عطرة لأم الكتاب والبقرة، كانت بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير
3: الروح. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

إن استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة.

اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله